لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوم وتوضى، صل واقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

مع صافرة البداية ومع كل هدف تهتز المدرجات ومع كل لحظة تصنع التاريخ. موعدكم يوميا مع FM مونديال، البرنامج المختص ببطولة كأس العالم 2026 على بحرين. FM أخبار المنتخبات، نتائج المباريات، التحليلات، النجوم، المفاجآت وكل ما يدور في أكبر حدث كروي على وجه الأرض. عيشوا أجواء المونديال.

لحظة بلحظة في اف ام مونديال. الساعة الثانية ظهرا على بحرين اف ام. المونديال يبدأ من هنا والكرة تجمعنا.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: والشيخ عيسى عند نشر الدواوين يشفي حديثه للنفوس العليلة، غيث السماح الخصب عدل الموازين، محي السموت الغابرة والفضيلة.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

لملم اشياءك خلاص عني ارحل ابتعد خذ هداياك واغانينا حكايه من ورق خذ سوالفنا وامانينا رسايل تختنق خذ عطورك يا حبيبي دافي انفاسك حضورك امس انتهينا.

أناقة الكلمة وحضور الصوت وتناغم اللحن. تتجدد يوميا على موجة 93.3 FM بحرين FM على هواك.

عيش أجواء الملعب من بيتك مع باقة طلبات برو السنوية. استمتع بالمباريات على تود من 77 ل 30 دينار. استعد لكل هدف ولحظة حماس. العرض محدود. تطبق الشروط والأحكام.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: وذرها واعتسف عنها طريقا إلى عيسى الخليفة خير قصدي، تجد ملكا على البحرين تسمو به العليا إلى حسب ومجد.
0: من أشعار الشيخ محمد أبا الغنيم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

عيش أجواء الملعب من بيتك مع باقة طلبات برو السنوية. استمتع بالمباريات على تود من 77 ل 30 دينار. استعد لكل هدف ولحظة حماس. العرض محدود. تطبق الشروط والأحكام.

0: لك عجزت احدد احساسي
1: عظيم احساسي ومن الشوق فيني شي ما ينقال
2: انا رهين الشوق والاحساس والجرح الدفين وانت رهين الامنيات الخافيه والمعلنه يا سيد احساسي تغيب وينقطع حبل الوتين وقلب افكاري وحط كل احتمال واسكنه الناس بعض ايام يشتاقون ويهزهم حنين وانا يعلمني الغياب اشتاق لك طول السنه
1: انا مشتاق
2: ما كان كل اللي اخترته بقلبي على احساسي امين خليتني بعد الثقه اسكن حديث الالسنه
3: خليتني بعد الثقه اسكن حديث الالسنه
2: بحرين اف ام على هواك.

عيش أجواء الملعب من بيتك مع باقة طلبات برو السنوية. استمتع بالمباريات على تود من 77 ل 30 دينار. استعد لكل هدف ولحظة حماس. العرض محدود. تطبق الشروط والأحكام.

تعب تدور عن رضاك، كل الدروب مشربكة، مشيت بأحلامي وراك، عمري ضياع أستهلكه، تغيب ويطل الهلاك، تطل وتطل بركة، فلا ضياء إلا ضياك، الأرض دونك محلكة، أقسى ويكسرني بكاك، هالقلب عينك تربكه.

0: سنوية. استمتع بالمباريات على تود من 77 ل 30 دينار. استعد لك الهدف ولحظة حماس. العرض محدود. تطبق الشروط والأحكام.
1: مع صافرة البداية ومع كل هدف تهتز المدرجات ومع كل لحظة تصنع التاريخ. موعدكم يوميا مع FM مونديال، البرنامج المختص ببطولة كأس العالم 2026 على بحرين. FM أخبار المنتخبات، نتائج المباريات، التحليلات، النجوم، المفاجآت وكل ما يدور في أكبر حدث كروي على وجه الأرض. عيشوا أجواء المونديال لحظة بلحظة في FM مونديال. الساعة الثانية ظهرا على بحرين FM. المونديال يبدأ من هنا والكرة تجمعنا.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: قد كان أكبر مصلح يرمي لما فيه صلاح بلاده ويشير، يمشي ومنفعة البلاد أمامه ويسير، والآمال حيث يسير، ويرى رعيته بعين عناية ما مسها الإهمال والتقصير.
0: من أشعار محمد صالح النجفي بحر العلوم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: عيش أجواء الملعب من بيتك مع باقة طلبات برو السنوية. استمتع بالمباريات على تود من 77 إلى 30 دينار. استعد لكل هدف ولحظة حماس. العرض محدود. تطبق الشروط والأحكام.
1: يا بارك الله في الغياب، لو وفق الله كل صدى.
2: الشعور اللي تمتم فيه واصل من عيونك قبل تتكلم وصلي. لا تقيس الحب من باب التواصل، انشغلت أحيان وانت تتصلي.
1: نطول الغابة ليه للحين غايب ما علمك.
2: انت ما انت بدنيتي تحصيل حاصل، انت أجمل شيء بالدنيا حصل لي.

عيش أجواء الملعب من بيتك مع باقة طلبات برو السنوية. استمتع بالمباريات على تود من 77 إلى 30 دينار. استعد لكل هدف ولحظة حماس. العرض محدود. تطبق الشروط والأحكام.

لا تعاتبني على قل المواصل، لو بيدي ما أقيب ولا أروح. لا تساوم في غلاك ولا تفاصل، انت روحي كيف بحيا دون روح.

0: عالم من الأغاني والذكريات وأرق الكلمات نسمعها ونعيشها على بحرين اف ام. بحرين اف ام على هواك.
1: عيش أجواء الملعب من بيتك مع باقة طلبات برو السنوية. استمتع بالمباريات على تود من 77 ل 30 دينار. استعد لكل هدف ولحظة حماس. العرض محدود. تطبق الشروط والأحكام.
2: لأننا نؤمن أن اليوم الجميل ليس حظ بل خيار نصنعه بقرارات صغيرة.

0: كثيرة. في ريفرش ننمي مهاراتنا العقلية ونجدد راحتنا النفسية ونوسع مداركنا الثقافية. ريفرش طاقة إيجابية وروح متجددة بلا حدود. موعدنا معاكم يوميا من الساعة 9 ل 10 صباحا
1: على بحرين FM
0: في ريفرش مع نورة أبو الشوك. الصباح ليس مجرد إشراقة شمس، بل وعد جديد يحمل في طياته من النور ما يكفي لنبدأ من جديد. في كل صباح ذكر نفسك أنت أكبر من الأمس وأقرب إلى ما تريد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصباح الخير. صباح الخير لكل الناس اللي تسمعنا الآن. وأحب أقول لكم مهم أن احنا نتذكر أن الخطوات الصغيرة اللي اليوم نصنعها ونخلقها لأنفسنا هي اللي راح تصنع الإنجازات الكبيرة، وأن الابتسامة اللي تعطيها للناس واللي كل من حولك هي اللي راح تعود عليك بأضعاف مضاعفة. لذلك ثق بنفسك وقدر كل ما تملكه وما تعطيه، وابدأ صباحك بقلب ممتن وعقل متفائل. أتمنى لكم صباح مليان بالطاقة الإيجابية والراحة واللحظات الحلوة السعيدة اللي تجعل يومكم أجمل من المتوقع. راح أكون معاكم نورة بوشوك برفقة المخرج محمد الدوسري.
1: ومن يدري بما هو آت، فلا تحزن على ما فات.

0: Good morning, my dear.
1: Good morning وصباح الخير من جديد مستمعينا, وحياكم الله ويا اهلا وسهلا بالجميع. اليوم راح نتكلم باذن الله عن مكون جديد ممكن انه يغير مستقبل واقي الشمس اللي نحنا نستخدمه خاصه في فصل الصيف. ايضا لما تتذكر النساء الصدمات تكون تتذكرها اكثر من الرجال, راح نقول لكم ليش في ريفرش ان شاء الله, وشنو السبب اللي اكده العلماء ان المرأة لما تنصدم غير عن الريال لما ينصدم في طريقة التفكير وتلقي الصدمات لا قدر الله. أيضا راح نتكلم عن الزيتون وهو حبة صغيرة تحمل أسرار كبيرة للصحة والطاقة. أيضا راح نتعرف على أقوى العوامل المساهمة في تحقيق رفاهية دائمة من خلال عادات تدعم نفسيتك بطريقة مستدامة. أيضا راح نتكلم عن ماذا يفعل الأشخاص اللي يبينون أصغر من عمرهم بوايد. كل هذه إن شاء الله في حلقتنا لهذا اليوم. خلونا نبدأ الآن بحالة الطقس في مملكة البحرين.

اليوم جونا حار خلال النهار ويكون معتدل بوجه عام في الليل، رياحنا شمالية غربية بوجه عام من 9 إلى 19 كيلومتر في الساعة، وتصل من 22 إلى 31 كيلومتر في الساعة خلال النهار. وبالنسبة لدرجة الحرارة الحالية 37، العظمى 44 والصغرى 27 درجة مئوية. حالة البحر من قدم إلى قدمين قرب السواحل، ومن قدمين إلى 4 أقدام في عرض البحر. من المتوقع مستمعين أن ابتداء من يوم الثلاثاء راح يكون في هواء وغبار وتصاعد للأتربة ابتداء من يوم الثلاثاء المقبل بإذن الله. أما بالنسبة للرطوبة الحالية فهي 31، العظمى 65 وهي طبعا في حالة انخفاض، والصغرى هي 10%. بالنسبة لموعد شروق الشمس فكان اليوم في تمام الساعة 4:45 صباحا، وغروبها بمشيئة الله تعالى راح تكون في تمام الساعة 6:31 مساءً.

اترك أثر طيب في قلوب الآخرين، فهو الجسر اللي يقربنا إلى كل ما هو نقي وجميل. أحياناً كل اللي نحتاجه في بداية يومنا هو ريفرش بسيط وابتسامة.

حياكم الله، يا هلا وسهلا فيكم. يمكن لمكون واحد فقط انه هو يغير طريقة حمايتنا لبشرتنا من الشمس. هذه بالضبط اللي كان يتكلم عنها خبراء العناية بالبشرة هذه الأيام، بعد ما حصل مكون على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في خطوة يعتبرها المختصين هي نقطة تحول مهمة في عالم واقي الشمس. لكن شنو اللي يميز هذا المكون؟ هو طبعا كان يستخدم منذ سنوات طويلة في أوروبا وآسيا، واشتهر بقدرته على توفير حماية واسعة ضد الأشعة الفوق البنفسجية والأشعة المسؤولة ليست فقط عن حروق الشمس، بل أيضا عن ظهور التجاعيد والتصبغات وعلامات التقدم في العمر. من أبرز مميزاته أنه يتمتع بثبات عالي تحت هذه الأشعة، فبعض مكونات واقية الشمس ممكن أنها تفقد جزء من فعاليتها مع الوقت، أما هذا المكون فيحافظ على أداء لفترة أطول ويساعد على تعزيز فعالية المكونات الأخرى الموجودة وياه. أيضا الدراسات تشير إلى أنه له القدرة على امتصاصه عبر الجلد، وأيضا أن احتمالية تسبب بتهيج البشرة منخفض جدا، مما يجعله مناسب لشريحة واسعة من المستخدمين. هذا الخبر الأجمل لمحبي العناية بالبشرة، وهذا المكون اللي يساعد على تطوير واقيات شمس أخف وزن وأكثر راحة عند الاستخدام. يعني بس منتج واحد فقط يستخدم في طبعا هذا الكريم. لذلك يتوقع الخبراء ان احنا نشهد خلال السنوات المقبله جيل جديد من واقي الشمس يجمع بين الحمايه العاليه والملمس الخفيف وسهوله الاستخدام. ويبدو ان عام 20

26 ممكن يكون هو فعلا بداية مرحلة جديدة في عالم العناية بالبشرة، لأن أفضل منتج مضاد للشيخوخة حتى اليوم ليس كريم بهذا الثمن، بل هو واقي شمس فعال نستخدمه يوميا، وفيه مادة البيوموترر زينول، إن شاء الله قلت اسمه صح. هذه هو المنتج وهذه هي المادة فقط اللي تستخدم حق البشرة. فهذا هو الخبر الجميل. والسؤال، هل تستخدمون واقي الشمس بشكل يومي أم فقط لما تكونون في الأماكن اللي تعرضون روحكم بشكل مباشر للشمس؟ أعتقد إذا ما كنتوا تحطون السان بلوك بشكل يومي، فمن الضروري مع ارتفاع درجة الحرارة ودخول فصل الصيف ان احنا كلنا بلا استثناء، رجال ونساء، اطفال كبار وصغار، نستخدم واقي الشمس لسلامة الجلد وايضا لنضارة البشرة.

0: كل ما زادت قوتك الداخلية زادت قدرتك على تغيير العالم من حولك. صباح الخير. صباح الخير. كل يوم هو فرصة لتجديد العهد مع نفسك لتكون أفضل نسخة من نفسك.
1: خليك رفرش دائما على بحرين FM.

خاص في مكان معين، وهذا المكان صار فيه صدمة، يعني صار فيه شيء ممكن يتعرضون من خلاله لصدمة. أوكي، يعني في أحد دش عليهم قال لهم خبر، والخبر يخصهم كلهم. أوكي، بس استجابة الشخص عن آخر تكون مختلفة على حسب نوعية العقل، أوكي، على حسب طريقة استجابته وتعامله مع مشاعره. فمثلا في دراسة علمية جديدة كشفت معلومة مثيرة، وجدوا أن النساء بالتحديد أكثر عرضة للإصابة باضطراب ما بعد الصدمة بمقدار الضعف مقارنة بالرجال. ليس لأنهم هما يمكن يعني يتعرضون لصدمات أكثر، بل لأن الدماغ قد يخزن ذكريات الخوف بطريقة مختلفة. الباحثين في جامعة فيرجينيا للتكنولوجيا درسوا كيفية تشكل ذكريات الخوف داخل الدماغ، واكتشفوا وجود عملية جزيئية تنشط أو تنشط لدى الإناث بشكل واضح بعد التعرض للتجربة أو تجربة مخيفة، بينما لم تظهر بالطريقة نفسها لدى الذكور. وخلال الدراسة ركز العلماء على منطقتين مهمتين في الدماغ، اللي هو الحصين المسؤول عن ربط الذكريات بالأماكن، واللوز الدماغية المرتبطة بالمشاعر والخوف. النتائج ظهرت أن جزيئا يعرف باسم تعدد اليوبيكيوتين اللي هو K27 ارتفع بشكل ملحوظ لدى الأناث بعد تجربة الخوف. وعندما قام الباحثون بتقليل هذا الجزء أصبحت الإناث أقل قدرة على الاحتفاظ بذكرى التجربة، بينما لم يتأثر الذكور بشكل يذكر، يعني لأن المرأة تتذكر وتحفظ في ذاكرتها، فهي راح تكون متأثرة أكثر بالخوف ومتأثرة أكثر بالصدمة، لأن هي طبيعة دماغها أنه يحفظ الذكريات. أيضا ما تعني هذه النتائج أن الرجال والنساء ممكن يتذكرون الحدث نفسه، لكن الدماغ قد يستخدم مسارات مختلفة تماما لتخزين تلك الذكريات. لذلك يشوف الباحثون أن هذا الاكتشاف ممكن يساعد مستقبلا على تطوير علاجات أكثر دقة لاضطراب ما بعد الصدمة، بحيث ممكن هي تصمم بما يتناسب مع الاختلافات البيولوجية بين الرجال والنساء. فإذا كانت أدمغتنا تتعامل مع الخوف بطرق مختلفة، فكم من المشاعر والذكريات الأخرى اللي ما زال راح نكتشف أسرارها. ولذلك مستمعينا، بما أن المرأة عقلها يختلف عن عقل الرجال بخلقه يعني بالفطرة، فلذلك لو لاحظ أن الله سبحانه وتعالى دائما وصى على المرأة، على مشاعر المرأة، الرسول صلى الله عليه وسلم دائما وصى على المرأة ومشاعر المرأة، لأن ما كانت هذه التوصية يعني بلا سبب، وإنما من خلال حكمة لابد أن احنا ندركها. فلذلك يعني رفقا بالقوارير، رفقا بالنساء، لأن النساء يحملون في قلوبهم مشاعر تختلف عن الرجال، استجابتهم للحياة بطريقة مختلفة، أقل لطف، أقل نعومة. لذلك مهم أن احنا دائما نراعي النساء في كلامنا معهم، وأيضا أن نراعي النساء في مشاعرهم كذلك.

الصباح ليس مجرد إشراقة شمس، بل وعد جديد يحمل في طياته من النور ما يكفي لنبدأ من جديد. في كل صباح ذكر نفسك أنت أكبر من الأمس وأقرب إلى ما تريد.

0: ريفرش للعقل والمشاعر والأفكار والمعلومات.
1: خليك ريفرش دائما على بحرين اف ام.
2: على بحرين
1: ريفرش
0: ريفرش للطاقة والحيوية

لما نفكر في الأطعمة اللي تمنحنا النشاط ممكن ما يخطر في بالنا حبة بسيطة بمجرد ما احنا ناكلها من الأطعمة الطيبة وفعلا تمدنا بالطاقة والحيوية. شنو هي يا ترى؟ الزيتون. من فينا ما يحب الزيتون؟ أغلبنا يحب الزيتون لأنه في الحقيقة هو يعتبر من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية واللي تدعم الجسم وتحافظ على حيويته. يعني ساعات الواحد حتى لو مزاجه مو بشيء أكله مثلا زيتون كذي على ريوق أو يأكله زيتون مثلا مع العشاء يحس أنه فعلا مزاجه يتغير، يعني يحس شي طعم طاقة حيوية نشاط، لأن الزيتون يحتوي على دهون صحية تساعد الجسم على الحصول على طاقة مستقرة تدوم لفترة أطول، وأيضا يعكس الأطعمة الغنية بالسكر اللي تمنح نشاط سريع ثم يتبع شعور بالخمول. أيضا أنه هو غني بمضادات الأكسدة اللي تحارب الإجهاد التأكسدي وتساعد

تساعد الخلايا على أداء وظائفها بكفاءة أكبر. أيضا من فوائد الزيتون أنه يدعم صحة القلب والدورة الدموية، ويساعد على وصول الأكسجين والعناصر الغذائية إلى كل أنحاء الجسم بشكل أفضل، وهذا الشيء ينعكس على النشاط والحيوية اليومية. أما إذا تحدثنا عن أفضل أنواع الزيتون، فيعتبر الزيتون الأخضر غني بفيتامين إي ومضادات الأكسدة، بينما يحتوي الزيتون الأسود على نسبة أعلى من المركبات النباتية المفيدة بسبب طول فترة نضجه. في النهاية كل النوعين يقدمون فوائد صحية ممتازة، والاختيار يعتمد على الذوق الشخصي. لذلك للحصول على فائدة أكبر ينصح الخبراء باختيار الزيتون الطبيعي قليل الملح قدر الإمكان، لأن الإفراط في الصوديوم ممكن يقلل من بعض فوائد الصحية. أيضا في المرة الجاية اللي أنت تشوفون فيها طبق الزيتون على المائدة، تذكروا أنه ليس مجرد مقبلات لذيذة، بل هو مصدر طبيعي للطاقة والحيوية ودعم صحة الجسم بالكامل.

كل ما زادت قوتك الداخلية زادت قدرتك على تغيير العالم من حولك. صباح الخير. كل يوم هو فرصة لتجديد العهد مع نفسك لتكون أفضل نسخة من نفسك. رفرش للنفسيه.

عادات لتحقيق سعادة دائمة في حياتك. خلونا نتعرف على أهم العوامل المساهمة في تحقيق رفاهية دائمة. ممكن يعني احنا دائما نسمع ان السعادة تعتمد على الظروف، ظروف الإنسان. يعني اذا احنا كنا في ظروف جيدة فاحنا سعداء، واذا كنا في ظروف غير جيدة فهي حالة الدنيا، مثل ما احنا نقول يعني يوم لك يوم عليك. ولكن ماذا لو كانت السعادة مو شيء احنا ننتظره، بل شيء نصنعه كل يوم؟ يعني هو شعور يولد من خلال اختيار، يعني your choice. دائما يقول لك السعادة اختيار. شو لازم تكون اختيار؟ شو نختار ان نكون سعيد؟ اليوم راح نتعرف على هذا الموضوع بإذن الله. في السنوات الأخيرة توصل علماء النفس ان نتائج يعني تحقيق السعادة ممكن ان هي تكون فعلا interesting وما تأتي من الحظ او الظروف فقط، بل من عادات بسيطة تتراكم مع الوقت وتصنع حياة اكثر راحة ورضا. وأول هذه العادات هي العلاقات الإنسانية. مثلا تخيلوا أن واحدة من أطول الدراسات في العالم استمرت أكثر من 80 عام، وجدت أن جودة العلاقات القريبة من حولنا أهم للسعادة من المال. يعني الرفقة الطيبة والأصدقاء الطيبين أهم، يرفعون السعادة أكثر من المال. يعني دائما احنا نقول الناس للناس والكلب الله، وجنة من غير الناس ما تندوس، واحنا كلنا نحتاج بعضنا البعض. فالعلاقات الجيدة اهم من حصولك على المال، ايضا واهم من النجاح المهني وحتى معدل الذكاء. يعني حتى لو يعني ذكائك مو مهم كثر ما مهم انك انت بقرب ناس فعلا تمتلك علاقات جيدة معهم. بمعنى ان الاشخاص اللي يشعرون بالحب والدعم والارتباط بالاخرين يعيشون حياة اكثر صحة وأكثر سعادة. أيضا العادة الثانية اللي ممكن تفاجئكم هي حماية الوقت أهم من جمع المال. يعني كثير من الناس يحسون أن ساعات اليوم ما تكفي، وهذا الشعور المستمر بالاستعجال والضغط أكثر من الأشياء اللي ممكن تؤثر على الصحة النفسية. لذلك أحيانا شراء الراحة وتقليل الالتزامات يكون استثمار رائع في سعادتنا أكثر من شراء الأشياء. أما العادة الثالثة اللي ممكن تحقق لك سعادة مستدامة هي البحث عن تجارب جديدة. يعني العلماء يسمونها الثراء النفسي، ومو بشرط أن تكون التجربة مريحة أو سهلة، لكن أنها تضيف لك منظور جديد للحياة أو مهارة جديدة في الحياة أو ذكرى مختلفة عن الذكريات اللي عشتها. مثلا رحلة، تجربة، تعلم شيء جديد، لغة جديدة، أيا كان من التجارب الجديدة اللي تعطيك عمق ومعنى أكثر. أما بالنسبة حق العادة الرابعة هي العطاء. المثير للاهتمام أن الدراسات وجدت أن إنفاق الوقت أو المال لمساعدة الآخرين يمنح شعور بالسعادة يدوم أكثر من الإنفاق على أنفسنا، لأن العطاء يجعل الإنسان يشعر بالأثر والقيمة والانتماء. أيضا الطبيعة، الباحثون وجدوا أن قضاء ساعتين فقط أسبوعيا في مكان طبيعي سواء حديقة، بحر أو أي مساحة خضراء يرتبط بتحسن واضح في الصحة النفسية

والجسدية، ويخفف التوتر ويمنح العقل فرصة لإعادة شحن طاقته. يعني باختصار أن تكون عندك علاقات حلوة، أوكي، أن يكون عندك وقت وما تعيش التوتر دائما تحس روحك مضغوط، أنك تبحث عن تجارب جديدة، أنك تبادر بالعطاء، وأيضا تكون في مكان فيه طبيعة. السعادة يقال بأنها مو بحدث إحنا ننتظره، ولا خبر ولا بشرة، ولا دائما نقول يلا يجينا الفرج عشان نكون سعيدين، بل هي مجموعة خيارات صغيرة. خيار أنا أختار أسوي كذي، أختار أسوي كذي، أختار أسوي كذي، مع علاقات نحافظ عليها مع الوقت ونحميها، ممكن إن هي تعطينا فعلا مشاعر السعادة مع الوقت. مو بس كذي، ممكن إن هي أيضا تصنع فرق كبير في حياتنا.

الصباح ليس مجرد إشراقة شمس، بل وعد جديد يحمل في طياته من النور ما يكفي لنبدأ من جديد. في كل صباح ذكر نفسك أنت أكبر من الأمس وأقرب إلى ما تريد.

ليش ساعات نشوف ناس مثلا على سبيل المثال تقوله والله كم عمرك فلان، وانت تظن الحين هو بيقول لك 25 26، فجأة يصدمك يقول لك 55. ما شاء الله، شلون يعني؟ ليش ما يبين يعني ولا في اي شيء ممكن يبين عمره؟ فاحنا راح نقول لكم هذا ليش شي يسوون من أسرار عشان هم يمكن بطريقة واعية أو غير واعية يعيشون هذا الشباب الدوام. أول شيء هم ينامون من الساعة 7 أو من 7 إلى 9 ساعات يوميا، يعني ما عندهم ساعات أقل في النوم، فيتمتعون عادة ببشرة أفضل وقدرة على تجديد الخلايا لأن ينامون وايد، فجسمهم يتشبع من الأكسجين، فهم يكونون يعني يبين عليهم إشراقة أكثر خاصة في البشرة. أيضا التوتر المزمن يرفع هرمون الكورتيزول وهو أحد العوامل المرتبطة بتسريع علامات التقدم في العمر. إذن هم بعيدين جدا عن التوتر وارتفاع هذا الهرمون في أجسادهم. من أسرارهم أيضا ممارسة المشي السريع لمدة 30 دقيقة يوميا، لأن هم فاهمين أن مسألة تحسين الدورة الدموية تساعد في إبطاء التدهور المرتبط بالعمر، سواء طريقة أدركوها وعين لها أو غير وعين لها. أيضا ما يتعرضون بشكل مفرط لأشعة الشمس من غير حماية، لأنه يعد من أكبر أسباب شيخوخة البشرة المبكرة أنك تتعرض للشمس بطريقة مباشرة. أيضا الضحك ليس مجرد شعور جميل يحسون فيه هم بالتحديد، بل يخفف هرمون التوتر ويحسن من الصحة النفسية. أيضا الماي، شرب الماي بانتظام يساعد للجسم على أداء وظائف الحيوية ويحافظ على نضارة البشرة. الأشخاص اللي يمتلكون علاقات اجتماعية قوية يميلون إلى التمتع أيضا بصحة أفضل وطول عمر بإذن الله. أيضا ممارسة تمارين القوة تساعد على الحفاظ على الكتلة العضلية اللي تبدأ بالتراجع مع التقدم في العمر. أيضا الخضروات، الفواكه الملونة تمد الجسم بمضادات أكسدة تحمي الخلايا. أيضا التعلم المستمر وتحفيز الدماغ بمهارات جديدة يساعد على الحفاظ على القدرات الذهنية لفترة أطول. أيضا قضاء الوقت في الطبيعة يرتبط بانخفاض مستويات التوتر وتحسن الصحة العامة، والحفاظ على وزن صحي يقلل من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض المرتبطة بالعمر. أما الأشخاص المتفائلون غالبا هم اللي يتمتعون بصحة أفضل مقارنة بمن يعيشون في حالة تشاؤم مستمرة. أيضا قلة الحركة لفترات طويلة ممكن تأثر بشكل سلبي على صحة الأشخاص، فأهما واعيين حق هذا الجانب، فلذلك يتحركون بشكل أكثر عن غيرهم. أيضا دائما تحسونهم أهما أشخاص ممتنين، يقدرون النعم اللي يمتلكونها، عندهم مستوى عالي من الرضا النفسي وقبول الحياة بكامل جودتها. هم أشخاص يحافظون على فترات الراحة خلال اليوم لأن فاهمين أن الدماغ يحتاج إلى ريستارت وإلى إعادة تركيز للجسد وللطاقة.

الأشخاص اللي دائما تحس إنه يبين عليهم يعني أصغر من عمرهم، هم يمتلكون مجموعة من الأشياء اللي تجمع بين النوم الجيد، الغذاء المتوازن، الحركة اليومية، العلاقات الإيجابية، وأيضا عندهم معنى في الحياة. يعني مثلا أنت اليوم تقوم، وين المعنى اللي يحفزك ان انت تقوم وتباشر يومك؟ شنو حافز اللي يقول لك قوم يلا ابتدي يومك واكمل يومك وعيش يومك؟ شنو هذا المعنى؟ في ناس المعنى عندهم عملهم وظائفهم، تربية ابنائهم، في ناس المعنى بالنسبة لهم هواية يحبونها ويمارسونها. فكل انسان يحتاج الى هذا المعنى اساس انه هو فعلا يشعر بان حياته متجددة، ما ينعكس على خلايا جسمه وبشرته ونظارته وحياته و شبابه الدائم بإذن الله.

مستمعينا وحبتنا الغالين، وصلنا معاكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. نلقاكم غدا إن شاء الله حلقة جديدة، راح أكون معاكم كل حب نور أبو شوك برفقة المخرج محمد الدوسري.

0: الله عليكم. الله الله الله.
1: عالم من الأغاني والذكريات، وأرق الكلمات نسمعها ونعيشها على بحرين اف ام. بحرين اف ام على هواك.

مع صافرة البداية ومع كل هدف تهتز المدرجات ومع كل لحظة تصنع التاريخ. موعدكم يوميا مع FM مونديال، البرنامج المختص ببطولة كأس العالم 2026 على بحرين. FM أخبار المنتخبات، نتائج المباريات، التحليلات، النجوم، المفاجآت وكل ما يدور في أكبر حدث كروي على وجه الأرض. عيشوا أجواء المونديال لحظة بلحظة في FM مونديال. الساعة الثانية ظهرا على بحرين FM. المونديال يبدأ من هنا والكرة تجمعنا.

0: الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: ريفا إلى صارت سنين مماحيل، عيسى عسى حظه من الرب وافي، دوما دوام دام عزه ولا زيل، زبن المقل اللي من البعد لافي، ما ينحصي معروف خيره بتجميل، منه البشاشة بالسخاء وانعطافي.
0: من أشعار الأمير عبد الله بن أحمد السديري. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: خوضوا غروس شوفها نعمة الحال، وانصوا حليف المرجلة والشكال. يا أبو علي صاحبك مسرور الأحوال، في ضف من غر المعالي، خصالة بدر الهدى غيث الندى حامي التال، أبوي ريف اللي جليل حلال.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى صل وقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: أبوك عيسى عسيرا في الملا مثله، الواهب الملك والآجال والمال، تتعب ملوك البسيطة ما ترى مثله، منهم نظير ولا في عصرنا الحالي. لله دره ودر الباس والجودي، لا باس عمر ولا حاتم بما نال.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

مع صافرة البداية ومع كل هدف تهتز المدرجات ومع كل لحظة تصنع التاريخ. موعدكم يوميا مع FM مونديال، البرنامج المختص ببطولة كأس العالم 2026 على بحرين. FM، أخبار المنتخبات، نتائج المباريات، التحليلات، النجوم، المفاجآت، وكل ما يدور في أكبر حدث كروي على وجه الأرض. عيشوا أجواء المونديال لحظة بلحظة في FM مونديال. الساعة الثانية ظهرا على بحرين FM. المونديال يبدأ من هنا والكرة تجمعنا.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: منازل مليك مالك العز والسنة، تواضع إلى الله هيبة منه وجلالي، حميد السجايا معدن الجود والسخاء، حمام المنايا متلف المال واجالي، حليف الندى مرد العدا واسع المدى، فعيسى المواهب للعظيمات حمالي.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: وحشتيني، رسمت الليل وغيابك أعطاني لون، نثرت آخر هدية من يديك بلوحتي وتشكلت لي كون، زرعت الوقت في البرواز يمكن لا نبت ينب الدقايق من ورق وغصون، وحشتيني وكل ما مر ليلي قلبه وجاعي،
1: وحشتيني وكل ما مر ليلي قلبه وجاعي.

وحشتيني وانا ما اشوف لغيابك سبب يا قلبي او داعي. وحشتيني وعاد الليل يتنفس غناوينا. وحشتيني ربيع القلب يتهجى اسامينا. يا ليت البارحه

0: في ذاكرة أمس جمعتنا، والحنين اللي فقدناه يجتمع فينا. وحشتيني
1: أنا مشتاق.
2: بحرين FM على هواك.

من قلب الإيقاع ونبض الأغاني وسحر الكلمات. بحرين اف ام توصل لك أجمل إحساس. بحرين اف ام على هواك.

0: مونديال اف ام برعاية عقارات السيف
1: مع صافرة البداية ومع كل هدف تهتز المدرجات ومع كل لحظة تصنع التاريخ. اف ام مونديال البرنامج المختص ببطولة كأس العالم 2026 على بحرين. اف ام أخبار المنتخبات، نتائج المباريات، التحليلات، النجوم، المفاجآت وكل ما يدور في أكبر حدث كروي على وجه الأرض. عيشوا أجواء المونديال لحظة بلحظة في اف ام مونديال. المونديال يبدأ من هنا والكرة تجمعنا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير لكل السادة المتابعين في كل مكان، حياكم الله في حلقة جديدة من اف ام مونديال.
1: مع صافرة البداية ومع كل هدف
2: راح نستمر بإذن الله إلى الساعة 3:50 ونستعرض أبرز أحداث كأس العالم أمس واليوم.
3: مساك الله بالخير هاني، مساكم الله بالخير أعزائنا المستمعين والمشاهدين عبر أثير إذاعة البحرين 93.3 FM وأيضا عبر شاشة قناة البحرين الرياضية والقناة الرئيسية قناة البحرين وأيضا عبر اليوتيوب يوتيوب إذاعة البحرين، ودائما معاكم من الساعة 1:30 إن شاء الله لثنتين أو الساعة 2:50.
2: راح نكون منتظر كل مشاركاتكم عبر الأرقام التالية من داخل مملكة البحرين على 1-74-55-556.
3: أيضا لمستمعينا ومشاهدينا خارج مملكة البحرين على 00973-174-55-556.
2: سؤال الحلقة محمد، كم ساعة نمت اليوم؟
3: ما نمت لأني شفت مباراة المغرب والبرازيل، أكيد اللي الكل تابعها ما تفوت، نمت لكن 5-6 ساعات تقريبا.
2: من المغرب كان ومن البرازيل محمد؟
3: من المغرب كان ومن البرازيل.
2: المغرب هي البرازيل.
3: المغرب هي البرازيل بحكم السيطرة المطلقة اللي بدأ فيها المنتخب المغربي. نص ساعة لا ما كان المنتخب المغربي يلعب مع المنتخب البرازيلي، كان يلعب مع منتخب يعني أقل مستوى من المنتخب البرازيلي. ومثل ما ذكرنا بالأمس أن كارلو أنشيلوتي أكيد ولاعبين برازيل استشعروا وكانوا

0: مستشعرين واستشعروا خطر المنتخب المغربي، واعتقد النقطة كانت جيدة للمنتخب البرازيلي عطفا على المستوى اللي قدمه في المباراة.
1: الأمس أعزائي المتابعين، المنتخب القطري حقق نقطة تاريخية بالتعادل أمام المنتخب السويسري، نقطة وتعادل قاتل أمام المنتخب السويسري. آخر دقيقتين محمد المنتخب القطري أدرك التعادل في أجواء كانت حارة محمد، وفي وقت الظهيرة يعني ساعة 12 الظهر كان بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية هذه المباراة.
0: يعني غير معقول أن اللاعب يلعب بهذه الأجواء، ولكن دائما حكم القوي على الضعيف، والشركات وأيضا الأمور الاقتصادية هي اللي حتمت أن المباراة تقام في هذا التوقيت، حتى معظم البلدان تشوف المباراة ويكون الوقت مناسب لها هاني، لكن على مستوى اللاعبين والمنتخبات الوقت جدا قاتل وغير جيد.
1: صحيح. في المباراة الثانية مثل ما قلنا، العرض مغربي فخم بالتعادل أمام المنتخب البرازيلي. المباراة الثالثة فوز اسكتلندي صعب، والمباراة الرابعة فوز استرالي مفاجئ على حساب المنتخب التركي. اليوم محمد أربع مباريات
0: راح يبتدي، أو الماكينات الألمانية أو المانشافت المنتخب الألماني هاني راح يبدأ بمباراة تقريبا بالمتناول أمام منتخب كراساو. أيضا المنتخب الآسيوي الياباني راح يكون في مواجهة أمام الطواحين الهولندية. المنتخب الياباني صعب، المباراة راح تكون صعبة بين المنتخبين. أيضا المنتخب الافريقي الاخر بعد منتخب المغربي بالامس، المنتخب الافريقي الاخر او فجر اليوم منتخب المغربي قص شريط المنتخبات الافريقيه، المنتخب ساحل العاج ايضا امام مهمه صعبه ومباراه 50-50 امام منتخب الامريكي الجنوبي الاكوادور، ومباراه صعبه للمنتخب التونسي امام منتخب السويدي في مباراه راح تلعب فجر الغد.
1: تعرف محمد كوراساو هي فرع هولندا في الكاريبي.
0: نعم، الهولنديين كانوا محتلين معظم البلدان الموجودة في الكاريبي، وأيضا تستفيد هذا البلد وكوراساو ومعظم المستعمرات الهولندية جالسة تستفيد حاليا من اللاعبين اللي ترجع أصولهم كراساو أو هذه البلدان. صحيح. اللي عايشين في هولندا هم أوروبيين لكن يرجعون دائما لمسقط رأسهم.
1: راح نحاول أعزائي المتابعين نلم هذه 8 مباريات، 4 مباريات أمس، 4 مباريات اليوم خلال ساعة ونص. لكن تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد والتقديم زميلي محمد عبدو، محدثكم هاني اللولو. من الشكر طبعا لكل طاقم تلفزيون البحرين بقيادة المخرج حسن السماهيجي والإخراج الإذاعي لي فايزة عبدو، واللي راح يوصل للحين ما وصل خليل إبراهيم.
2: المونديال يبدأ من هنا والكرة تجمعنا.
3: مونديال FM برعاية عقارات السيف.

0: إذن أعزائنا المستمعين راح نتواصل وراح نتحدث عن المباريات اللي أجريت يوم أمس واللي كانت أبرزها مباراة المنتخب البرازيلي والمنتخب المغربي، وأيضا راح نتحدث عن مباريات اليوم اللي راح تكون أيضا مثيرة في معظمها، أو في مباراة مثل اليابان وهولندا وساحل العاج وإكوادور، لكن المباريات الأخرى يمكن نتوقع تونس ممكن تكون في مفاجأة، لكن مباراة ألمانيا وكراساو راح تكون من طرف واحد.
1: ما في شيء مضمون محمد،
0: خلاص ما في شيء مضمون.
1: لكن قبل أن ندخل محمد في المباريات، نرحب بضيف هذه الحلقة الكابتن طلال حسن، نجم منتخبنا الوطني سابقا، نجم نادي الرفاع الشرقي. منور كابتن، ويعطيك العافية وكل كاس عالم وانت بخير.
2: عاكس نوركم اخوي ابو علي واخوي ابو احمد، وكل سنة وانتم طيبين بمناسبة كاس العالم ومباريات دسمة شفناها من اول الايام اللي كنا نقول في مباريات

0: فوته، لكن شفنا حتى الفرق المغمورة تقدم مستويات الصراحة جدا جميلة.
1: أنا برجع لك في نقطة مهمة، لكن الشباب يقولون شيل الواير اللي موجود هنا.
2: إنزين ناسي روحك.
0: لا هذا عشان أسمع هناك من أمريكا.
1: كابتن في في في عندي تعليق هنا من محمود خلف، يقول لي مبروك التعادل، شنو شو ترد عليه الحين؟ شنو نرد عليه؟ مبروك تعادل المنتخب البرازيلي ضد المنتخب المغربي. بدينا في
0: بكونك ان انت تشجع البرازيل.
1: نعم
0: صراحه امس المباراه متوقع
1: يعني توقعت 1-1،
0: توقعتها 1-1، ومو بس شي توقعت ان الاستحواذ يكون عند المغرب. المغرب فريق عنيف.
2: تتعد مشكلة أنت، توقعاتك كلها صح.
1: ملك التوقعات.
0: لأن لاعبين المنتخب المغربي كلهم في الأندية اللي تلعب في دوري الأبطال.
1: صحيح.
0: رتمهم سريع جدا. على وعلى ذلك هم عندهم تجربة لاعبين ضد منتخبات كبيرة، ضد منتخب البرازيل وفايزين على البرازيل في المغرب بعد كأس عالم 22.
2: نتكلم طلال عن خل وجودهم في الأندية الكبيرة، تأسيسهم في الأكاديميات العالمية.
0: نعم.
2: لكن الجودة الموجودة جودة غريبة في اللاعب المغربي.
0: يعني تشوف إذا تقول فريق المغربي والجزائري، هذا لأن بروحهم في
2: كدول عربية،
0: في الدول العربية في أفريقيا، لكن المنتخب المغربي صار عنده ما يخاف من الفرق، أي فريق في العالم ما يخاف منه، عنده جراءة في مقابلة أي من الفرق. يعني هو عاد العدة حق مباراة البرازيل أنه بيلعب بذي الأسلوب، والبرازيل رايح تلعب على أخطاء المغرب. يعني انعكس الشيء اللي وين اسم البرازيل اللي قبل يهاب منه كل فرق كل منتخبات العالم.
1: صحيح.
0: لكن أنا يتروالي أن المنتخب المغربي هذه هو اللي ينخاف منه في كل من كل منتخبات
2: هاني العالم. سأل سؤال في بداية البرنامج وأنا معاه هني، قال من برازيل كان أمس؟
0: والله تشوف هم الشوط الاول متعل المغرب
2: 35 دقيقه تقريبا سيطره تامه،
0: متعه في الاداء، يعني في على النقيض من البرازيل اللي كل كراتهم مقطوعه وكراتهم خاطئه كانت.
1: شوف كابتن، رغم ان في مشاكل في تشكيله المنتخب البرازيلي في خيارات انشيلوتي، لان انا في نقاط معينه يعني بكيتها في اول 20 دقيقه، انا ما اعرف يعني التمركز الصحيح لهذا اللاعب اولا، ثانيا انت انشيلوتي ما لعب بجناح ايمن، بعد ذلك تدارك ونقل رافينيا الى هذا المركز ودخل باكيتا كثالث في خط الوسط. كاسيميرو طبعا مأساة، الشوط الاول كانها مباراه اعتزاله، ولا في الناحيه الهجوميه ولا بالكره ولا بدون الكره، هذا كله يعني مفهوم في المنتخب البرازيلي، وانا اعتقد انشيلوتي قادر انه يحل هذه المشاكل، لان بين الشوطين غير تغييرين.
0: نعم.
1: واضح ان المنتخب البرازيلي يعني كتمركز كان افضل في الشوط الثاني، هذا كله مفهوم. لكن انت ذكرت نقطه كابتن مهمه جدا، المنتخب المغربي صار منتخب يملك شخصيه.
0: نعم.
1: وقادر انه يواجه اي منتخب، رغم انه حط في بالك كابتن، رغم ان المدرب يعني اخر غير المدرب السابق اللي قاد الفريق في كاس العالم الاخيره، فانت قاعد تتكلم عن منظومه.
0: صحيح.
1: منظومه ثابته مهما تغيرت الاسماء، مهما تغير المدرب. انا في بدايه المباراه كنت اشوف التشكيله مرابط مو موجود، بعدين فهمت ان ايوب بعدي اللاعب الصغير اللي بشعر كابتن.
0: نعم.
1: 18 نعم. سنه يلعب في ليل، من وين داهية. من وين للمغرب هذا النجم الكبير بصراحه.
0: في 22 المغرب سوى خلينا نقول اعجاز انه وصل لدور الاربعه، اللاعبين كلهم يلعبون برا.
1: صح.
0: لكن في لاعبين مغاربه في الاصول ما يبون يلعبون حق المغرب. المركز الرابع اللي حصل على المغرب، البطولات الثانيه اللي في الاولمبياد وصل دور الاربعه، في
2: حقق بطوله العالم الشباب
0: مع المدرب نفسه.
2: صحيح.
0: وفاز على البرازيل بعد.
2: صحيح.
0: هذا الشيء صار طمع عند اللاعبين الاصول المغربيه ان يلعبون في المغرب، منهم دياز.
1: صحيح.
0: منهم الحين اللي
2: بعدي.
0: هذا لين كل اللاعبين ياو يلعبون في المغرب، عطوا اضافه زياده. صحيح الركراكي مش مو موجود اليوم، لكن المدرب هذه عنده افكار جديده. انت شفت المغرب في 22 دور الثمانية خلاص البنزين خلص، ما يقدرون اللاعبين يواصلون.
1: صحيح.
0: هذه المنتخب من مباراة امس واسمح لي أقول هذه الأوصاف.

0: صار فيهم ذي الصفة يلعبون وكأنهم عصابة.
1: صحيح.
0: لما الكرة تكون عند اللاعب البرازيلي يهجمون عليه أربعة يأخذون الكرة منه.
2: حتى دخل الشك كابتن طلال في لاعبين البرازيل وايد كرات مقطوعة من فينيسيوس، والغريب إنه معطين فينيسيوس أفضل لاعب في المباراة، وأنا ما أعتقد إن فينيسيوس كان يستحق إنه يأخذ.
0: أيوب
2: وعدي كان هو اللي يستحق، لأن الإحصائيات كلها إذا كنا بنأخذها الإحصائيات، إذا كنا نأخذ بنظر عيننا اللي شفناه في المباراة، لأن اللاعب كان متواجد في كل بقعة في أرضية الملعب. تخيل بهذه الجسمانية أو هذا الضعف الجسماني في 13 تدخل، 9 تدخلات فاز فيها اللاعب، في التمرير 100% التمريرات كانت صحيحة. بالفعل الشك دخل في المنتخب البرازيلي، والسبب كان الضغط الكبير والرهيب من قبل المنتخب المغربي لما الكرة تكون عند الخصم، ولما تكون الكرة مع المنتخب كانوا اللاعبين المغاربة يلقون نفسهم قريبين من بعض. فهذا المدرب مثل ما ذكرت خلاص الرقراقي هو خذ فرصته. الآن المغرب مثل ما قال هاني في سيستم، لكن في ضخ دماء جديدة، وهو المدرب الأفضل لأنه حقق مع منتخب الشباب بطولة العالم، لذلك هو الخيار كان. وبالفعل وتبديل رحيمي هاني في الدقائق الأخيرة دل أن المنتخب المغربي رايح يبي ياخذ المباراة. صحيح. لأنه بدل مهاجم بمهاجم. صحيح. صبيري مع رحيم.
1: صحيح.
0: لا وتشوف أنا أيد كلامك في اللي أنت قلته، وتشوف السيناريو اللي قرأ المدرب مال المغرب ونفذوا اللعيبة داخل أرضية الملعب، أن احنا بنضغط على كل أنحاء الملعب في منطقة البرازيل، ولما تنقطع الكورة ما نقدر احنا نقطعها في أول على طول.
1: صحيح.
0: تقتلها من البداية من الوريد.
1: صحيح.
0: ولذلك شفنا فاولات كثيرة على منتخب المغرب عند غرب خط 18 البرازيل،
2: ومعظمها كانت فاولات تكتيكية على عكس منتخب. نعم. البرازيلي كان يستحق أكثر من اندار. صحيح. وفي لعبة خطرة كانت ما رجع الحكم للفيديو، لكن هذه ما يمنع أن صحيح كلامك كان يوقفون اللعب لكن بطرق تكتيكية.
0: صحيح. وتحسبا للانطلاقات البرازيل اللي بتلعب على أخطاء المغرب. فيعني كان المنظومة مالت المغرب متكاملة جدا. التعادل احنا ما بنقول البرازيل سيئين، البرازيل يبقى اسمهم أكبر المنتخبات العالمية.
2: صحيح.
0: لكن المغرب هو كان الأكبر في المباراة،
3: وراح تستفيد البرازيل من هذه المباراة لأن الخصم قوي قوي، كان المنتخب المغربي فعلا قوي. وأنا تابعت يمكن مقطع أحد الأصدقاء أرسل حقي التصريح لروماريو يقول إن الناس من بعيد تتوقع أن البرازيل لعبت ضد خصم سهل، لا، يقول المنتخب المغربي في معظم أجزاء المباراة هو الأجهز، هو الأفضل من المنتخب البرازيلي، فالفائدة راح تكون أصلا للمنتخب البرازيلي. احنا نذكر سادة المتابعين بأن احنا موجودين على قناة إذاعة البحرين في اليوتيوب، وأحد الأشخاص محمد فيروز يقول عن عن عن أيوب بوعدي، يقول العلم بوعدي صار عليه صراع بين فرنسا والمغرب واللاعب اختار المغرب،
2: وكان
3: مثل ما انت تفضل.
2: صحيح. وكان جريب يعني قبل 3-4 شهور، ومثل ما قلت هاني المركز الرابع وعمل الاتحاد المغربي وجامعة محمد الثاني أو الأكاديمية الكبيرة اللي في المغرب، وعدم حصول بن عدي، الآن اللاعبين أصبحوا إذا أنا ما عندي مكان في المنتخب الفرنسي أساسي وشاغر، لا أنا بروح المنتخب المغربي.
3: نأخذ بعض الاتصالات على 1-7-4-5-5-5-5-6 من خارج مملكة البحرين. ألو مساء الخير.
4: مساء النور السرور.
3: حيا الله طه.
4: محمد.
3: عندك محمد عبدو أكو عندك من زمان أنت تنتظر محمد عبدو.
0: ومبروك الأرسنال.
2: مبروك الأرسنال.
4: مبارك فيك. الله مبارك فيك.
2: تبون سوون كنت تبون.
4: سمعت الكابتن لامس سمعته وراء ثلاث متصلين أرسنالية. برافو. بس ما كنت وياهم أنا للأسف.
2: اسمع أنتوا إيش كنتوا تبون؟ تبون كنتوا تسرقون بنعدي ها؟ يعني أنا أحييكم إن عندكم كشافة.
4: سنة الماضية.
2: اسمع.
4: سنة الماضية.
2: أنا كنت أولًا أحييكم إن عندكم كشافة وعندكم عين مثل هذا اللاعب، لكن الآن حط 70 مليون في مخباك والمزاد راح يبدأ ب100 مليون حق اللاعب هذه.
4: هو تغيير السوق تقريبا السنة الماضية أرسنال قدم 50 أو 45 شامل المتغيرات، لكن ليل رفضها. حاليا السوق بيصير عليه مضارب، لكن أنا كوجهة نظر شخصية بجي بقول لك عندي لاعب من الأكاديمية قدم بالدور لفوسكيلي. احتاج لاعب ست كلاسيكي بديل لراي.
3: طه خلصنا
4: من زوبيمندي.

0: ويا تكيلي.
1: ايه طه خلصنا من ارسنال.
0: اول شيء
1: خليك في كاس العالم، ما عليك من محمد. لا لا ما عليك محمد عبد، خليك في كاس العالم، اترك ارسنال خلاص.
0: اول شيء عودا حميدا.
1: نعم.
0: صراحه صوت المونديال يعني الواحد يستمتع وهو يسمع، انا ممكن اسمعها اخر الليل وقت ما بفتش بالمباريات، اسمع اشوف الحلقه اعاده واستمتع صراحه بكل امانه. يعني انا للاسف ان فكرت مباراه هايتي ويا اسكتلندا الساعه 5، قاعد اشوفها من بين مباراه المغرب والبرازيل، بس بعد الساعه 4 يعني فاتتني شوط كامل.
1: الساعه 4 صح،
0: يعني التوقيت عندي انا التوقيت انا عندي مضروب حاليا. بس اتفرجت على اغلب المباريات للامانه، يعني في منتخبات انصدمت من مستواها من ادائها.
1: مثل
0: المغرب يعني معروفه هايتي صراحه وامريكا. مباريات اخر ليه قاعد اشوفها؟
1: صح صح صح.
2: كانوا صعبين هايتي،
0: يعني امس
1: ضد سكوتلاند
0: هايتي امس يعني انصدمت من مستواهم. يعني لما جيت شفت اللاعبين مهاجمهم في سندرلا
1: صحيح،
0: كيف منتخب ايوه كيف يعني انت تتكلم. انا شفت الشوط الثاني كله على باب سكوتلاند. صحيح في فرص في مرتدات، لكن قدم اداء كبير تستغرب من فريق من منتخب يمكن اول بطوله يشارك فيها.
1: تعرف طه تعرف هايتي لعبت كل مباريات تصفيات خارج ارضها ووصلت للتصفيات ووصلت للنهائيات على حساب هندوراس على حساب كوستاريكا.
0: كوستاريكا يعني انا صراحه المنتخبات قاعده تشتغل وتشوف ادائهم وتشوف فيها شيء. الشيء الثاني يعني مباراة قطر وسويسرا، سويسرا البعض يجي يتكلم ان منتخب بسيط او منتخب سهل، لكن عنده لاعبين كتار يلعبون بشكل مستمر من 2010.
1: صحيح.
0: من 2010 موجودين اقلب الجيل لغاية الان، ممكن لاعبين يتغيرون. لكن قطر من هجمة او من هجمتين، هجمة بداية المباراة ضيعها والهجمة الاخر مباراة سجلها، يعني نقطة تاريخية تحسب حق منتخبنا الشقيق قطر، مبارك لهم هذا الشيء. بس يعني انا لفت انتباهي منتخب امريكا ضد البرغواي يعني كنت اتصور انه بيكون اصعب او انه بيقدم مباراه كبيره، لكن الثلاثي الامامي حق منتخب امريكا يعني بالوغان مهاجم ارسنال السابق وبرزيتش وكذلك ماكيني وعندك الاظهره اللي هو لعب بوتشيتينو، الاظهره اللي هو اجنحه روبوتسون وديست ماسكين خط. يعني شفت اداء كبير يعني من منتخب امريكا، ما توقعت انه بيقدم بالشيء.
1: انزين
0: يعني بس صدمه انا بالنسبه لي مستوى البرازيل، يعني انا امس حسيت المباراه مقلوبه، البرازيل المغرب والمغرب برازيل.
1: صحيح صحيح
0: اسوي شيء البرازيل.
1: انزين طه بس تعطيني توقع، يعني عندي مباراه ابغيك تحديدا انت تتوقعها، مباراه اليابان وهولندا. بس توقع لان في اتصالات، مخرجنا خليل ابراهيم يقول في اتصالات، فما ابغي اطول.
0: ابشر يعني هذا تصور مباراه القمه الليله، تصور 2-1 اليابان.
2: شكرا لك، نفس توقعي. شكرا لك يا طه، شكرا. نروح اعزائنا المستمعين وناخذ اتصال ثاني على 1745555556 من داخل مملكه البحرين، وعلى 00973174555556. الو مساء الخير.
3: مسيكم الله بالنور والسرور.
2: الله يمسك بالنور.
3: معاكم ابو جلال.
2: يا هلا ابو جلال.
1: حيا الله ابو جلال.
3: يمكن انا اول مره اتصل فيكم، وبعد انا يعني غير متابع للدوريات الاوروبيه والدوريات العالميه، بس كاس العالم يعني له نكهه خاصه، واحنا قاعد نتابع منتخباتنا العربيه في المونديال، وان شاء الله الله يوفقهم.
2: نتشرف فيك نتشرف فيك ابو جلال.
3: يا طويل العمر. حبيت اول شيء ابارك لاخواننا العرب اللي امس قدموا مباريات حلوه، قطر والمغرب، على تعادلهم. وحبيت يعني اتداخل بشكل بسيط.
1: نعم.
3: في المباراه
2: اتفضل.
3: انا شفت المباراه تابعتهم تنتينهم، يعني انا في المباراه الاولى بين قطر وسويسرا اعتبر ان مدرب المنتخب القطري كان ذكي جدا، اللي هو تم ليه اخر دقيقتين في المباراه، وبعدين فاجأ المنتخب السويسري اللي كان ما كان متوقع من المنتخب القطري انه يبادر بالتسجيل يعني.
1: نعم.
3: كان كان في اغلب الاشواط يعني احنا لو بنقسم المباراه بنقسم الى 4 اشواط بناء على الاستراحات بقى.

0: طيب
1: صحيح.
0: كان لي آخر في البداية كان بشكل مدافع يعني لي الربع الأخير، الربع الأخير قام يهاجم وكان ناوي إنه يسجل يعني، وكنا متوقعين إنه بيسجل وسجل والحمد لله، وهذه نقطة تاريخية لمنتخب قطر كون أول نقطة تاريخية في مونديال يعني. في المباراة الثانية المغرب والبرازيل يعني كانت مباراة في البدايات وايد قوية وكانت وايد جميلة، والمنتخب المغربي كان يعني ماكل المباراة مثل ما نقول، وكان هو يعني هو الأقرب للفوز لولا هدف فينيسيوس المفاجئ اللي غير رتم المباراة وخلاه هادية وخلاه في حذر شديد من المغرب، لدرجة أن كادوا يرتكبون أخطاء خصوصا يعني من خط الدفاع اللي يعني في لعبة كانت تصير أغلب المباراة، وكانت هذه يعني تحس أن يعني اعتباطية مثل ما يقولون أنه يرجع المدافع الأخير للحارس والحارس يطوط الكرة لقدام.
1: صحيح.
0: وهذه كانت منهم تضيع الكرة، كان المفروض أنه يبتدون من الخط اللي وراء يبتدون التمريرات القصيرة لما يوصلون لخط النص وهناك يبنون الهجمة. بس المباراة كانت جميلة لآخر دقائق، ويعني إن شاء الله يعني المنتخبات العربية تقدم شيء، وإحنا يعني في ثقة يعني هالمرة يعني إن شاء الله في هالمونديال في منتخب عربي راح يصنع المفاجأة إن شاء الله.
1: يعطيك العافية أبو جلال، وبالنظر للمنتخبات العربية اليوم أو بكرة الصبح الفجر الساعة 5 المنتخب التونسي راح يواجه المنتخب السويدي، يعطيك العافية مرة ثانية أبو جلال ونتشرف بالمتابعة دائما.
2: هاني المنتخب المغربي طلال عنده أطول سلسلة عدم
1: خسارة
2: في تاريخ كرة القدم في 38، هذه يعطيك مؤشر العمل الكبير اللي يقوم فيه المنتخب المغربي، المسؤولين في الاتحاد المغربي. وأعتقد احنا لما نتكلم بعض الأحيان عن شلون نقدر نوصل ونتقدم بكراتنا دائما ناخذ الامثله القريبه.
1: صحيح.
2: واعتقد المغرب وخاصه ما اتكلم عن اللاعبين الدوليين لكن كيفيه اداره هذه الاكاديميات اعتقد يجب ان على الجميع ان يتعلم، لكن هذه السلسله الطويله ايش تعني لك يا كابتن؟ ايش تعني للمنتخب المغربي؟
3: عمل جبار، انت قلت عمل جبار للمسؤولين في الرياضه المغربيه. انت لو تلاحظ ان المنتخب المغربي للناشئين اللي خسر بالستة على ما اعتقد في كاس العالم كان على وشك الفوز بكأس العالم لولا خروجه في آخر لحظة من البرازيل 2-1. المنتخب الشباب المغربي حقق بطولة العالم، سيدات المغرب وصلوا نهائي إفريقيا وخسروا بركلات الحظ. المنتخب الأولمبي في دور الأربعة خسران. المنتخب المغربي الأول رابع العالم والحين تشوف يسوي الأشياء اللي تسر النظر. فهذه أكيد العمل عمل جبار وقاعد تشوفه على جميع المنتخبات،
2: مو على المنتخب الأول فقط،
3: وعلى جميع الرياضات في الاتحادات المغربية.
1: أنا حبيت أنوه للسادة المتابعين بأن إعادة هذه الحلقة راح تكون على قناة البحرين الأولى الساعة 4 إلى ربع الفجر 3:45، فاللي راح يتابعنا نتشرف طبعا متابعة الكل في أي وقت من الأوقات. كابتن طلال سؤال، وين ممكن يروح يوصل المنتخب المغربي؟ لأن من بعد هذه المباراة بصراحة أنت تحس أن المنتخب المغربي راح يوصل بعيد، لكن لما نقول بعيد أوردي المنتخب المغربي واصل سيمي فاينل آخر بطولة
2: يعني البعيد وين؟
1: فوين بعيد؟
3: شوف المنتخب المغربي في البطولات الإفريقية الأخيرة يمكن 3 أو 4 بطولات كان هو المرشح رقم 1.
1: صحيح.
3: ولا مرة يوصل للنهائي ما عدا النهائي الأخير. المنتخب المغربي ما يعرف يتعامل مع البطولات المجمعة القصيرة، لكن مع التجارب اللي في منتخبات الناشئين والشباب والأول والمدرب فايز ببطولة العالم أعتقد أنه هو يعرف يوزع مجهود اللاعبين المغاربة أنه ما يخلص البنزين عندهم في دور الثمانية. هو من متوقع أن البرازيل بس البرازيل بنسميهم المغرب انه يوصل حتى لدور الثمانية.
1: برازيل افريقيا هي
3: يعني. نعم.
1: من زمان يقولون على العالم
3: بيوصلون لدور الثمانية هالمتوقع. لكن فيما بعد يحتاجون

0: زيادة.
1: صحيح.
0: يعني اللاعبين اللي على دكة البدلاء لازم يكون لهم دور. لأن في البطولة الأخيرة استنزفوا 12 أو 13 لاعب بس اللي كانوا.
2: وعلى كثر سامحني محمد، على كثر العناصر الشابة في المنتخب المغربي، لكن هناك عناصر خبرة، ياسين بونو، مزراوي صديقك في مانشستر يونايتد، حكيمي افضل ظهير ايمن في العالم. صحيح. بدون منازع.
1: صحيح.
2: فلاعبين الخبره موجودين،
1: وتدخلاته امس يعني كانت تقول لك 5 من 5، يعني التدخلات كامله كلها فاز فيها،
0: لانه مو بخايفين من المباراه. يعني شوف المغرب لعب في حق مونديال 98 مباراه تجريبيه في البرازيل ضد البرازيل.
2: نعم.
0: ولعب مباراه ولا اروع، خسر 2-0، لكن المباراه يعني استحق الاحترام والتقدير من الجماهير البرازيليه. خسر من البرازيل 3-0 في 98.
2: صحيح.
0: وصارت عليه المؤامرة وفرصة أمس أنه هو رد اعتباره من 98.
2: تعال لا تكون قاسي على المنتخب البرازيلي.
1: احنا لا احنا راح نتكلم عن المنتخب البرازيلي، لأن فيه كانت وايد أمور صايرة في المباراة. وده نتكلم عفوا كابتن طلال هاني، الأسست من إبراهيم دياز للصبيري. وكان يعني
0: السلام.
1: كان يعني هذه 80% التمريره كانت هي الهدف.
2: صحيح صحيح.
0: والهدف
1: خلها طلع 20 هدف
0: يعني بمذاق العسل الجول.
2: صحيح. وانت مهاجم كابتن، وانت احسن واحد يوصف ويشرح هذا الهدف.
0: اصلا ركضه المهاجم هي اللي عطت مجال لدياز يلعب اللعبه ذي، سواء هي خارج القدم او كان بيلعبها بداخل القدم. ركضة المهاجم هي اللي تخليك تلعب.
2: بين ماركينيوس وجابرييل بالضبط.
1: لا لا، هي خل ماركينيوس، جابرييل مشت يم على الرجل اللي يركض فيها. يعني
2: على الثابت.
1: إذن شو بتسوي أنت؟ شو بتضرب الكرة يعني؟
2: لكن هي أساسا كابتن كانت من خطأ، من تمرير يعني، مس باص من
1: أخطأ.
2: أعتقد من باكيتا
1: هوني أخطأ.
2: في منطقة صعب أنت تخسر فيها الكرة. هون
1: كم مرة شفت هذه الأخطاء في المباراة من المنتخب البرازيلي؟
0: نعم.
1: كم مرة صارت في
0: الشوط الأول؟ وايد كان
2: نتيجة ضغط المنتخب مثل ما قال الكابتن. يعني هو وصف وصف ما أبغى أرد عيده، بس قال لك أنت يعني ضغط المنتخب المغربي على حامل الكرة كان شرس في مثل هذه.
1: هي ترى حتى
2: يجبر على
1: هاني الضغط. صحيح. الضغط سلسلة ما يقدر يضغط اللاعب بروحه غير لما اللاعبين كلهم ضغطين.
2: هذا الشيء مو موجود مفقود في المنتخب البرازيلي.
1: صحيح. وشاهدنا نرفزة اللاعبين البرازيليين كانوا يتكلمون مع بعض كثير. لأن أنت لما دائما طلال لاعب يعرف لما نلعب تقسيمات أو نلعب مباريات رسمية، الخصم هو اللي مستحوذ الكرة أكثر منك، تطلع برع التركيز، فتبتدي
2: تلوم
1: زميلك، تلوم صاحبك.
0: هذه لأن المنتخب البرازيلي رغم أنه عارف أن المغرب بيسيطر فيه وبيضغط بهذه الطريقة، وعادين العدة حق يلعبون الهجمات المرتدة، لكن هجماتهم المرتدة ما كانت صحيحة، ما كانت تولد في البداية. صح. فمن كذي صار العصبية، صار الشد، صار الكلام بينهم وبين بعض. انت تشوف سألتني عن حكيمي يود الكورة واثنين برازيليين يمه ما يروحون يقطعون الكورة، يفكر يلعب مني.
1: صحيح.
0: يعني كانوا يتنقلون بالكورة من غير واحد فيلم يخوف.
1: في لعبة عجبتني هوني حق بعدي. في لعبة أعتقد إن شاء الله شفتوها، راح ركض هو، لأنه دائما يحب يروح يستلم.
2: صح.
1: فراح لعب له صفقة والكرة عندك. ذكرني بسمير الحمادي. والله وهي جاي الكرة
2: صفقة
1: سوالك، خذ الكرة ولف. تخيل لأي درجة واصلة. يعني حتى أقول حق واحد، هذه حتى في حديقة بيتك ما تلعبها اللون أنت.
2: هذا بالنسبة كابتن المنتخب المغربي. المنتخب البرازيلي في أمل
1: تعدل
2: للإصلاح يعني التحسن على مدار البطولة؟
0: أنا متوقع أن البرازيل والمغرب هم اللي بيصعدون من ذي المجموعة. لكن لو نفرض في دور الثمانية تلاقوا هذه مع فريق قوي وهي مع فريق قوي، أنا أشوف أن البرازيل يوصل أزيد والمغرب هو اللي أقل حظوظه، لأن بتصير شخصية بعدين، شخصية الفريق. البرازيل مثل ما ذكر روماريو مو بسيئين أمس، بس المنتخب المغرب كان جبار داخل أرضية الملعب.
1: وما في أفضل من هذا الدرس هاني، وما في أفضل من هذه المباراة، إن المنتخب البرازيلي يكشف كل اللي يعني العيوب اللي موجودة في الفريق.
2: بالضبط. هذه نقطة مهمة كابتن. إحنا ما أبغي أطول لأن عيني على الساعة وعندنا 7 مباريات أخرى. لكن كم مركز لعب في رافيني أمس؟
0: مضطر والله
2: لا ليش أصلا يعني؟ هل هم أنشيلوتي متردد والله؟

0: قاعد يجرب، لأنه هو بدأ في العمق.
1: نعم.
0: في بعض المواقف راح يسار، بعدين في النهاية راح يمين، بعدين صار مهاجم بسحب إيغور تياغو في نهاية المباراة.
2: هذه من المدرب ولا من اللاعب نفسه؟
0: لا لا لا لا لا
1: مع كل ذلك في الشوط الأول لو بتتكلم يمكن 3 تمريرات أو تمريرتين صحيحة منه، البقايا كلهم مقطوعة. فلما أنت تشوف إن كل ما أحاول وتنقطع أكيد بغير المكان. أنا أعتقد أن اللاعب هو اللي كان يغير مركزه ويروح هني ويروح.
2: بس هذه ما يسوي كابتن طلال ربكة للفريق، خاصة لما تحس أن الفريق في ارتجال.
0: صح.
2: ما في شيء متفق عليه. المنتخب البرازيلي أصبح يرتجل لأن الوضع كان مو تحت السيطرة. المنتخب المغربي هو اللي كان يقود المباراة بالشكل اللي يبي.
1: نعم. وتشوف فينيسوس اللي يود الكرة وايد في المباريات. أمس كم كرة لمسها الشوط الأولي؟
2: صحيح. أنا أصلاً أنا في أول 20 ربع ساعة
1: عبالك ما يلعب،
2: أتأكد والله إني أنا عبال إن فينيسوس ما يلعب، قمت أتأكد أنا.
0: إحنا 20 سنة ما فهمنا أنشيلوتي، إحنا في يومين بنفهمه.
1: لكن أنشيلوتي تقريباً الشوط الثاني عدل وضع الفريق
2: لما دخل
1: وهو في
2: فابينو دخل دانيل. شوي
1: هو في البطولة على ما أعتقد 15 حق الريال اللي واجه السيتي، واجه تشيلسي، واجه باريس، كلها في تبديلين 3 غير متوقعين يقلب النتيجة.
2: بس تبديلاته كانت اضطرارية لأن اللي سواه أبو عدي أزعجه، فالتبديلات كانت في النص، كانت المعركة في النص هاني.
0: صحيح.
2: وكان المنتخب المغربي متفوق في وسط الملعب.
1: هذه نرجع ومباراة حق المسج اللي هي حق أبو علي اللي قال له مبروك النقطة، إنه ما طلعت بخسران البرازيل.
0: يعني انت توافق اللي كتب حقي مبروك؟
1: اكيد اوافق.
0: زين يلا فمولا كمل الحلقه بروحك محمد. انزين
2: خلينا نذكر هون اذكر برقم التواصل علشان الجمهور المستمعين والمشاهدين ايضا.
0: نذكر رقم التواصل اعزائي المتابعين من داخل مملكه البحرين على 1-74-55-556، من خارج المملكه على 00-973-1-74-55-556. نقرأ بعض التعليقات كابتن واللي تحتاج يعني انت ترد عليها، ابغيك ترد عليها بشكل سريع. مهاجم البرازيل كارف حسين، ايغور تياغو يقصد.
1: في مباراة امس لا تعليق.
0: انت تتفق
1: خارج عن السيطرة؟
0: انت تتفق
1: لا، الفريق المقابل كان
2: لا وبعدين هوني
1: هجمهم.
2: لا تطلب من المهاجم لما العشرة لاعبين، من اللي أرسل لك هذه الرسالة؟
0: حسين
2: لا تطلب من المهاجم، أصلا الكرات ما كانت توصل بشكل مستمر.
0: واحدة
2: اللي بالرأس يمكن كان ممكن يسجل فيها هدف، لكن المنتخب البرازيلي كان عليه تير نوفرز كثير، يعني كان يخسر الكرة في الكثير من الأحيان.
0: إنزين فيروز هو اللي قال مبروك على التعادل، ما عليه فيروز، ما بشيلها لك هذا اليوم من الايام.
2: مبروك على التعادل، النقطه زينه، افضل من غير نقاط يعني.
0: من محمود خلف يقول منور كابتن طلال. عندهم مشكله، لا يوجد مهاجم صريح. ما اعرف من محمد القاسمي يقصد. المغرب عندهم مشكله ما في مهاجم صريح؟ لا، في صبيري. صبيري اسمه،
2: صبيري
0: اللي سجل هدف. مهاجم صريح، مهاجم ايندهوفن في هولندا.
1: صحيح، بس يمكن لان اللعب امس تشوف دياز وتشوف حكيمي كلهم داخل 18.
0: صحيح. تحياتنا لك يا عباس سويدي. مدرب المغرب القاسم يقول الجديد كان يلعب بالشباب في القلب دفاع لاعب واحد وفي الوسط 4 لاعبين. حسين يقول المونديال لم يبدا بعد حتى تلعب الارجنتين. ايش رايك في الكلام؟
1: والله هذه رايه، والارجنتين اكيد بطل العالم وفريق كبير، لكن في مو هو اللي حظوظه الاكبر. انا اشوف اذا بعد هو بيقول اللي تبدا الارجنتين، في ناس وايد بيقول لك لتشافا ورونالدو مثلا.
0: صحيح، كريستيانو،
1: لان البرتغال بكتباتهم اللي في النص الملعب
2: فيتينيو وجواو
1: بيسوون مآسي كثير للفرق.
2: هو ما شوف على الورق، واذا تسال الاي اي الحين او تسال اي احد بيقول لك هاي التوقع، لكن احنا عرفنا ونشوف كره القدم
1: أي
2: الحين
1: توقع.
2: اي توقع مثلا اي مباراه، المنطق يقول هاني راح يفوز على محمد. لكن لما ندخل 90 دقيقة يمكن محمد يفوز على صحيح. هوني يعني صحيح. هذه كرة القدم في النهاية.
0: صحيح. نواصل تعليقات بشكل سريع. عباس سويدي يقول المغرب أثبت مرة أخرى أن خصم لا يقل عن مستوى لا يقل عن المنتخبات المرشحة للبطولة، وهو منتخب جدير بالوصول للأدوار المتقدمة والمنافسة. البرازيل للأسف خيب الظن بالمستوى المتواضع خصوصا في الشوط الأول. القاسمي حاليا سعر أيوب بعدي 50 مليون قبل البطولة.

0: بطولة كأس العالم، يعني أعتقد بهذا العرض زود 10-20 مليون، صح؟
1: صحيح، إذا بأكثر بعد.
2: لا، وإذا صارت المنافسة ودخلوا أكثر من نادي ف
0: ريال مدريد من أيام مودريتش وكروز هو للحين يدور، وللحين يقول لك وين كروز وين مودريتش؟ أيوب بعدي موجود.
2: لا،
0: ليش الكشافة ما شافوا؟ أوكي، هاني ومحمد وكابتن طلال ما نعرفه.
1: الريال يطلعون النجوم الكبار، ما يطلعون النجوم الصغار.
0: والكلام
2: الريال يبي جاهز، يبي اللاعب يلعب في نادي كبير ويستوي عقب 3-4 سنوات،
1: عنده شخصية
2: ويبيع.
0: أنا ما يعني ما خص بالذكر ريال مدريد، ولكن الأندية الكبيرة اللي تفتقد إلى عناصر في خط الوسط.
2: في بعض الأندية وأنت تعرف ما عندها الصبر تأخذ اللاعب الجاهز، يعني اللي خلاص صار له. يعني أنا بشتري لاعب من مانشستر يونايتد، اشتري لاعب من الأرسنال مثلا لو كنت ريال مدريد أو برشلونة.
0: القاسم يقول هذا المقطع اللي تكلمت لك عن روماريو، يقول المراسلة البرازيلية تتكلم روماريو هذا التعادل بمثابة خسارة بالنسبة للبرازيليين. رد روماريو للمراسلة قال أي شخص ما يفهم أو ما يعرف الكثير عن كرة القدم يفكر مثل المراسلة. هذا دلالة على أن المنتخب المغربي منتخب كبير.
2: أصلا حتى في تعليقات مشاهديننا ومستمعيننا، أو حتى لما تقعد مع ربعك ولا تشوف أحد، أو المنتخب، لا المنتخب المغربي خلاص أنت لازم تعده من المنتخبات الكبيرة، وأي فوز على أي منتخب كبير لازم ما يفاجئك هاني. فوز المنتخب المغربي صحيح؟
1: نعم. شوف الرسالة اللي طرشت أنا حق هاني من مدة، وقلت لك أنه أنا أرشح إسبانيا وإنجلترا والبرتغال كصف أول، الأرجنتين وفرنسا كصف ثاني، البرازيل وهولندا والمغرب كصف ثالث، إن ذلين الحظوظ الأكثر يفوزون بكأس العالم. أنا ما استبعد لو المغرب يروح يفوز بكأس العالم اليوم، لأنه هو عنده من التجارب وعنده من الإمكانيات اللي تخليك الحين تسأل وتقول مو شيء غريب هالشيء.
2: صحيح.
0: وهيب يقول أنشيلوتي بيتخالف فابينيو ودانيلو يمين تعدل البرازيل، صحيح هذا الكلام. يعطيكم العافية. يقول المفروض محمد عادل يقول المفروض اليوم طول الحلقة كل الحلقة على
1: المغرب
0: بعدي على أيوب بعدي، لاعب استثنائي واكتشاف رهيب. انزين، نروح للمنتخب، المباراة الأولى كابتن، المنتخب القطري تعادل، يعني بمثابة الفوز نقطة تاريخية للمنتخب القطري. أنا حسيت في هذه المباراة بصراحة بغض النظر عن التعادل التاريخي والنقطة المستحقة للمنتخب القطري، حسيتها أكثر من ساعتين هذه المباراة، لأن طويلة المباراة، بطيء الرتم، متكسر الرتم، توقف الوقت واللاعبين معذورين بصراحة، لأن بتوقيت سان فرانسيسكو اعتقد كانت المباراة الساعة 12، فمعذورين، والمنتخب السويسري حتى انهك في نهاية المباراة. البلنتي ركلة الجزاء تسلل او لا؟ انا ما اعرف المخرجين، يعني
2: انت تعرف ايش اللي صار؟
0: يعني يفهمون كرة المخرجين والله لا، لان ما انعادت اللقطة.
2: تعرف ايش صار؟
0: لا،
2: الجهاز اخترب.
0: اوكي،
2: جهاز اخترب هو صج الحين ولا
0: لا؟ هاي مو كلام، مو مبرر هذا الكلام،
2: عطل العطل ذي، ولو تم اصلاحه بعدين، يعني مشيت الركلة
0: تسلل كابتن. والله انا في حالة شك،
2: انا شفت تسلل على طول،
1: اي من الزاويه اللي معيوده تسلل، لكن ما كانت من الزاويه اللي سيده اللاعب
0: بالضبط.
2: اي ما شفت انت
1: شفتها؟ اي هي ما كانت من سيده اللاعب، كانت من زاوية فيها
0: ميلان.
1: نعم، لكن لو أنت معطيني من سيدة أقدر أحدد وأقول لك إن لا، قدم اللاعب كان متقدمة أو المدافع أو كذي. كبلنتي هو بلنتي، لكن كتسلل
0: البلنتي صحيح
1: بالنظر اللي إحنا شفناه نقول تسلل، بس من زاوية مو مضبوطة. لكن المنتخب الإقطري الصراحة اللي ما كان مقنع في التصفيات ولا حتى في المباراة الودية، عكس سويسرا اللي الفريق متطور اكثر صار العكس.
2: شوف
1: امس قطر ما كانوا خايفين في المباراه، وكانوا يلعبون على قد الامكانيات اللي عندهم
2: موجوده،
1: والاوقات الاخيره اللي تعاملوا فيها الصراحه مبروك النقطه، وهذه النقطه اللي بتقوي المنتخبات العربيه حق قادم المباراه.
2: يمكن بالامس انا وهاني هنا كنا موجودين ونتكلم ان الفوارق الفنيه بين منتخب السويسري والقطر كبيرة.
1: نعم،
2: فنيا. لكن على المنتخب القطري انه يقاتل،
0: وهذا اللي صار،
2: وقد ما يقدر يحاول انه ما يستقبل اهداف كثيرة، وهذا اللي صار استمر

0: على النتيجة ذي 1-0 وخطف هدف ما كان في الحسبان. يمكن لما كانت البطولة موجودة عندهم كانوا بيطلعوا ولا
1: نعم
0: بدون نقاط، وهذه خذوا النقطة هذه.
1: ولا تصديات الحارس كانت حلوة،
2: احسنت
1: ايوه، حتى امس في اللقاء
2: قدم مباراة كبيرة
1: في اللقاء مسكين.

0: كابتن
1: زودها هو.
0: شو اللي فكر فيه يعني؟
1: هو كان المفروض يحطها في البعيد الغنم في البعيد.
0: اي في البعيد
1: هو يابها واحده زياده وبعدين يبي يتصرف خلاص ضاقت عليك.
2: تفاجأ فيها اللعبه
1: ما اعتقد لانه هو طاف بينهم يعني تعدلت الكوره هاي فرصه. انا اذا بتفاجأ بقول لو ياتني الكوره في ذي الموقف بسوي هاللون.
0: فالفكره الفكره المضمونه المنطقيه ان انت توديها بداخل القدم في الزاويه البعيده.
2: بس كواليتي المهاجم بعد صبيري لانه ممكن هذه اللعبه يلعبها كان اي مهاجم تحت
0: صح
2: ويصدها الحارس، لكن فكر المهاجم اللحظه اللي تواجد فيها والمكان هي اللي تحدد. لعبه للمهاجم منتخب قطر لعبها بطريقه ما كان مفترض يلعب فيها، لكن في المقابل المنتخب المغربي سجلها بطريقه افضل.
1: نعم شوف هني بعد ترجع حق النفسية قبل المباراة
0: تحضير.
1: التحضير اللاعب ما كان يتصور انه هو بيحصل فرص.
2: اقول لك على قولة انا كنت اسألك لا تفاجأ فيها هو كان
1: زين. فلما جات الفرصة صار شيء يعني فيها رعونة
0: صحيح.
1: عكس نصير لو جات الكورة مرة ثانية وثالثة صبير بعد بيسوي نفس الشيء. لو واحد غيره يمكن كان يفكر ما دام الحارس طلع لل 18 انه يعدي وتالي يلعب.
0: انت عم تراجعونا هناك؟
1: لا خلاص.
0: لان اذا بتراجعونا هل أليسون اخطا بالخروج؟
1: مليون في المية.
2: كان لا يبقى يعني لازم ينتظر
1: ما يطلع لهني.
2: ما ادري.
0: لان ممكن المهاجم بعدين بيفكر في اكثر من فكره.
2: صحيح.
1: ويمكن يتعثر وهو يركض بالكوره.
0: زين باقي نقطة واحدة محمد.
2: انا عندي نقطة بعد. لا بعدك.
0: خوخي بوعلام صح؟
2: بوعلام
0: اللي سجل الهدف هو مدافع مخضرم من سنوات طويلة
1: المنقذ لهم في كل البطولات.
0: احنا كابتن احيانا كمشجعين او كمشاهدين لكرة القدم لما المدرب يقول حق المدافع روح هجوم احنا نقول ايش هالفكرة القديمة التقليدية هذه خلاص ولا عليها الزمن. لكن امس سجل المدافع
1: مو بس سجل انت شفت شلون ارتقى على الكورة خلى المدافع ما يقدر يتحرك. خورخي بوعلام أكثر من بطولة يكون هو المنقذ بالأهداف
0: صحيح
1: في المنتخب القطري على مدى تاريخه الطويل يمكن 15 سنة الحين يؤدي إياهم. فالصراحة المدرب بعد قراها وعرفها نروح.
0: فأنت مع هذه الفكرة ولا ضد؟
1: مع أن الكورة مو بكورة
2: ثابتة مو كرة ثابتة كانت
1: الكورة كانت يعني متحركة ولعبة
0: خلاص. هو قرر في نهاية المباراة لوبتيجي انه يودي
1: خوخي يستفيد من
0: يودي مهاجم
1: لان شنو الاسرع الحين في الوقت انت تسابق الزمن
0: صح
1: تلعب الكرات العالية او الكرات العكسية او حسب الامكان وين ما كانت الكورة.
0: ترى كروس اكرم عفيف يعني
2: مو اكرم كان الظهير الايمن
1: همام الامين
2: هم
0: لا لا الكروس يعني
2: بس لمسه وسيده
0: فيها قوه ويعني مركزه
2: بس ذكرني طلع عندي لك سؤال بس خلينا ناخذ اتصال وراح ارجع لك على 1745555556 من داخل مملكه البحرين وعلى 00973101174555556 ناخذ اتصال. مساء الخير.
3: مساء الخير كابتن محمد. مساء الخير كابتن هاني وكابتن طلال.
1: يا مرحبا.
0: حيا الله محمود.
2: حيا الله محمود. الله يمسك بالنور.
3: الله يحييكم. بالنسبة حق البرازيل المغرب يعني الناس اللي متفاجئة من النتيجة أو معجبة من النتيجة هاي الفريقين هم الفريقين المرشحين يمرون من المجموعة.
0: صحيح.
3: فإذا هم اللي مرشحين ومتعادلين في النتيجة جدا منطقية. إذا بنكون منطقيين أكثر بعد البرازيل في المباراتين الجايين بتفوز المغرب يمكن تفوز واحدة يمكن تتعادل ويعني
1: والبرازيل
3: تروح أول مجموعة المغرب يمكن ثاني أو يتقاسمون النقاط.
0: محمود أنت مشجع طبعا للمنتخب الألماني اللي يبدأ اليوم مشواره الساعة 8 بتوقيتنا بتوقيت مملكة البحرين. إذا احنا عندنا 8 وهم ما أعرف يمكن الساعة 11 الصبح يمكن أو 10 الصبح
1: يمكن 10 ونص بعد بكرة.
0: أكيد محمود قريت عن كوراساو ويعني وحضرت أو يعني قريت بعض النقاط الملفتة عن هذا المنتخب.
3: بلد صغيرة جدا تعدادها جدا قليل 200 ألف تقريبا
0: صحيح.
3: فتستغرب أنه تأهلت لكأس العالم لاعبينها طبعا ما يلعبون كلهم يلعبون

0: برا.
1: لأن
0: بس
1: مثل مثل ما قال محمود هوني لهم صلات بهولندا.
2: نعم.
3: هي فرع هي فرع هولندا في الكرة.
2: هاي ديربي بيكون ويانا.
0: هي بلد تنتمي لمملكة هولندا. اللاعبين كلهم ينشطون في الدوري الهولندي. أغلبهم ينشطون في الدوري الهولندي. يعني مو لاعبين سيئين. لكن بعد يبقون بلد يعني علاقتها بكرة القدم مو مثل باقي الدول اللي تلعب على طول. فخبرتهم قليلة ومستواهم يعني مو سيء لكن بعد. ففرصة ألمانيا أن هي تفوز أكبر طبعا من كوراساو.
3: صحيح.
0: وأخبار المنتخب بس نوير جاهز ويلعب المباراة. التشكيلة هذه ما في عليها
3: تغيير. موسيالة تحس انه وصل الى فورما يعني فورما طبيعية فورما موسيالة طبيعية والله للحين يحتاج وقت.
0: موسيالة امس كان في جدل صاير في قناة مستضيفة كلوب ومولر يحللون قناة المانية طبعا. مولر تكلم عن موسيالة وقال راي الفنان دينيز اونداف هو اللي يلعب مكان موسيالة كمهاجم ثاني. ما أن موسيالة شفناه مع بايرن حتى في دوري الأبطال اللاعب مو جاهز يلعب.
3: صحيح.
0: لياقته مو واصلة توب. لاعب للحين الثقة مو محصلنها وكلوب أيده في هاي الموضوع. بعدين حصلوا هجوم من لوثر ماتيوس وقال إنه جدا هو مخالف لهم وموسيالة مهم لألمانيا ومهم إنه يأخذ الثقة ومهم إنه يلعب. فكانت في كان في جدال صاير. صحيح. في ألمانيا. ووصل للمنتخب حتى ناجلزمان تكلم في الموضوع وقال انه يوافق لوثر ماتيوس لهذا موسيالا بيلعب محتاج للوقت ومحتاج للثقه انه هو يلعب ومباراه قدام كوراساو ممتازه حق
1: صحيح لان المنتخب المقابل هو كوراساو فما في افضل من هذه المباراه ان اللاعب يبدا فيها. المجموعه هذه المنتخب الالماني راح يكون يعني سهلة العبور راح تكون ولا في مفاجآت؟ احنا قاعدين نشوف مفاجآت ومنتخبات ممكن تعمل شيء.
0: والله نتمنى لكن تجربتين وخيبتين للأمان كانوا في آخر نسختين حق ألمانيا. نتمنى ان يكونون نفسيا ما يأثرون على المنتخب بما ان هذا يعني في كثير من العناصر للحين موجودة قاعدة تلعب منهم ثاني اللي بعد بيلعب مباراة اليوم. فنتمنى ان هذا الشيء ما يكون مؤثر.
1: محمود
0: والمانيا المفروض ما بتلاقي مشاكل بتتصدر المجموعه لكن الجد بيبدا بعدين.
1: صحيح. سؤال اخير. المانيا ما اشوف احد مرشحها كمستصنيف اول انه يوصل لادوار متقدمه ولا النهائي يعني ما تكلم على الاقل النصف نهائي. انت اعتقد دائما المنتخبات لما ما يكون عليها الفوكس وما تكون عليها الضغوط افضل احنا المنتخب الالماني مو هو المرشح لما تسال اي احد مثل طلال حسن هنا او هاني فدائما او اي شخص برا ما يكون منتخب الالماني هو الخيار انه يوصل للاربعه الكبار. هل هذا راح يساعد منتخب الالماني وراح يساعد نيجلسمان في هذه البطوله؟
0: نظريا المفروض هذا الشيء يكون مساعد لكن احنا قاعدين نتكلم عن المانيا. المانيا مجرد انها تتصدر المجموعه وتروح للدور الجاي بتبتدي الترشيحات تتسلط عليها. صحيح. وبيبتدي الكلام ان المانيا منتخب كبير وعنده تاريخ في العالم ولازم يكون منافس وهذا الفوكس ممكن يخدم المانيا في دور المجموعه بس من بعد دور المجموعه لا بصير في ضغط على المانيا.
1: نعم
3: يعطيك العافيه محمود شكرا لاتصالك وشكرا للمتابعه.
1: شكرا لك
3: العافيه. كانت عندك نقطه محمد حكيتني طلال نسيتها؟
1: أي. لا ما نسيتها
3: علشان بنروح
1: انا اول مره ترى اتذكر زين قلت لك لا نتكلم كنا عن المنتخب القطري والتعادل لكن المنتخب السويسري واضح ان الاجواء الحاره والوقت والتوقيت اثرت فيه لان احنا عارفين سويسرا وربا بلد بارده ومستحيل يلعبون في مثل هذه الاجواء. فهل كان السبب ان المنتخب السويسري يخسر نقاط المباراه كامله الجو؟
2: انا شفت مقابله في احدى القنوات عن الاجواء وكانوا يقولون البشرة البيضة اللي الأوروبيين شلون بيتعاملون مع حرارة الجو نشوف تتغير حتى ويوهم
1: صحيح
2: تتغير. تنقلب حمرة
1: البشرة تتغير
2: ايه. فهل بيقدرون انهم يتأقلمون معاها؟ احنا امس شفنا سويسرا وانا قلت لك استغرب من أدوة

0: لا سويسرا، لأن إذا تسألني أنا تحط سويسرا وين؟ أحطها قدام ألمانيا. شوف ألمانيا حين نتكلم عنها هي في كمستوى المنتخب أحطها قدام ألمانيا، لكن الأداء اللي أدوا أمس مو بس الأجواء، أحس إن في خلل صار فيهم بسبب هو الأجواء.
1: البرمجة اختلفت.
0: إيه نعم.
1: رغم أن تعرف الدرجة كم كانت كابتن؟
0: كم؟
1: 28.
0: 28
1: يعني احنا 28 هني احنا نستانس
2: الجو
1: حلو.
0: 28 نفس الكابرس ونفس السيارة الثانية.
2: انت ترى 28 الشمس ترى نازلة تحت، الشمس شمس محارقة يعني.
1: انزين نروح للمباراة الأخرى كابتن، المباراة اللي أنت ما شفتها، قول أنا ما شفتها أو مثلا تابعت ملخص حقها، سكوتلاند وهايتي. سكوتلاند فاز 1-0.
0: لا شفت المباراة.
1: إيه من كذي كل ما اتصل لك أنت ما تشيل، كله نايم. إنزين.
0: أنا مباراة المغرب الشوط الثاني قعدت أطالع وأنا
2: غامض. وأنت مغمض.
1: إنزين هايتي يمكن بصمودها أمام سكوتلاند أو يعني وقفة المنتخب الهايتي عكس الصورة غير اللي احنا متوقعينها اصلا عن هايتي. بالعكس الفريق كان قوي، كان عنده رصة مميزة في الناحية الدفاعية. فما اعرف شلون شفت المباراة.
0: هو في منتخبات يعني مثل ما تقول الامكانيات مو فيها قوية، لكن الاهداف مالها ما تعرفها.
1: صح.
0: قديش لك بطولة تقول لك انا ما بخسر وايد، لكن تشوف ادائها زين يتغير الهدف.
1: بالضبط.
0: هايتي عارفين ان احنا داخلين كاس العالم نبي نقدم بس صورة حلوة.
1: صحيح.
0: وهذا اللي شفناه امس خطورة على سكوتلاند الغايبة من 28 سنة واللي كانت ودها تلعب مباراة في كاس العالم. لا الشوط الثاني بالذات بعد سكوتلاند كانت بس الدافع.
1: صحيح.
0: صج امكانيات هايتي يمكن مو بذاك الزود، لكن كانوا يوصلون ويشكلون خطورة. عجبني طموحهم داخل الملعب. مساعة تكلم أول المتصلين.
2: صحيح. تكلم عن هايتي.
0: تكلم عن هايتي وتكلم بعد عن
2: المهاجم.
0: بعد فريق ثاني، لكن ما تكلم بعد عن كندا.
1: أوه كندا.
0: أدوا أداء صراحة مفاجئ. ولا تكلم عن الكوريين اللي الصراحة منتخب عالمي كان يقدم في المباراة اللي طافت.
1: إنزين.
2: أنا عندي هني مسج من حمد رميحي مساعد مدرب نادي الاتفاق، يقول البرازيل هاني تحتاج لاعبين في نص الملعب مهاريين ويجدون صناعة اللعب الموجودين حاليا بس يقطعون الكرة.
1: زين إذا احنا قلنا الحين البرازيل تحتاج لاعبين وسط يقطعون الكرة، يعني ستة مكان كاسيميرو ومكان برونو غيمارايش، وإذا قلنا البرازيل تحتاج ظهير يسار والبرازيل تحتاج ظهير يمين والبرازيل تحتاج مهاجم.
2: هو قال شوف يقول رافينيا فنيا سيء، مجهوده هو اللي خلاه انشيلوتي ما يبدله، وباكيتا مهاري بس ثقيل، ويقول هاني الحل عن نيمار. انزين نيمار من يجيب نيمار؟
0: انزين نيمار بس كان بيلعب مباراه
1: ناخذ اتصال بعدين اسرع شيء راح نروح للمباريات. الو مساء الخير. الو مساء الخير.
3: النور بعلي.
1: مساء الخير يا ابو مجيد، حياك الله.
2: الله يمسك بالنور يا ابو مجيد.
3: يا مرحبا، مساء الخير على كابتن طلال النور.
0: يا مرحبا فيك.
3: هارد لك يقول بعلي.
2: شو يقول؟
1: والله ما اعرف، ناس يقولون مبروك على النقطه، ناس يقولون هارد لك، ما ادري يعني ما ادري. انت اختار.
2: هو فرحان. هو فرحان بالنقطة، ما عليك منه.
1: لا.
2: لأن اللي صار أمس مو بشوية ترى.
3: طبعا بشكل بسيط والله يعني من تعب السهر الله يسامحهم حتى نسلمنا في البرنامج اليوم مثل ما سمعنا في الفيديو. فصراحة منتخب يمكن بعلي في البرنامج هني قال إنه بكرة المغرب مري اليوم المغرب بالدافع البرازيل ممكن تهاجم.
1: صحيح.
3: صار العكس تماما.
1: صحيح.
3: أول شيء يعني أول نقطة مهمة أن المدرب برافو مدرب المغرب، كان داري البرازيل صح، داري المباراة صح، دخل بأفضل طريقة ممكن يدخل فيها. الكل يعرف أن كازيميرو من يمكن يعني من أفضل لاعبين الوسط، لكن أسوأ اللاعبين في ناحية الخروج الكرة من الضغط.
1: صحيح.
3: العمل اللي سواه المدرب بالضبط

0: يعني تخلص التمريرات كلها تكون واجهات كازاميرو حجب حجب حجب التمريرات بين باتيتا وبرون وخلاها كلها صوب كازاميرو عشان يضغط على ويقطع الكرة من السهولة. فهذا الشيء اللي صار يعني هاي نقطة الضعف اللي فيها المنتخب البرازيلي في الشوط الأول.
1: الأخطاء كانت بميت كثيرة من لاعبين وسط البرازيل.
0: كلهم طيبين كانوا، يعني انت مثل اللي يقول لك الخط الوسط هو اللي فوزت المباراة وخسرت المباراة، هذه يعني شفناها امس في صريح العبارة. يعني المنتخب الفرنسي في منتصف الملعب كان مواسك اللعب، كان عارف متى يضغط على دفاع البرازيل، كان عارف متى يحدد الرؤية ويحدد التمريرات بينهم، فكان يقطع الماي والكهرباء. ف طلع شكل البرازيل حتى مدافعين البرازيل، يعني مدافعين البرازيل الكل يمكن انتقاد الدفاع، لكن انتقاد الدفاع هو بسبب سوء التنظيم اللي كان موجود.
2: انزين
0: سوء التنظيم الدفاع اللي فارق بكم.
2: بومجيد في امل لل... لل... للاصلاح الانشيلوتي
0: 100% بعلي، شفنا في واحد طريق ترى في الشوط الثاني، هو من وجهه نظر برازيل تبنى في الشوط الثاني كان ممكن ان نبوق المباراه لولا التوفيق والتسرع يعني صحيح. من لاعبين خبره مثل إيجور ومثل رافينيا كان في ومثل باتيتا بعد
2: صحيح.
0: كان في تسرع في القرارات، لو ما كانوا متسرعين كان ممكن كرة البرازيل ممكن تفوز في
1: بوميد يعني. والبرازيل طلع بأقل الأضرار وتعلم وتعلم الدرس بطريقة صعبة، يعني نقطة على الأقل أفضل من إنه يخسر المباراة بشكل كامل.
0: ولو خلينا نكون واقعيين يعني كل لا ننسى المغرب رابع العالم، رضينا ولا ما رضينا، منتخب عربي منتخب افريقي رابع العالم، يعني بس في فرق بينك وبين مركز واحد السادس وهو الشاب.
1: صحيح
0: الباور كلش مو كبيره، لاعبين يلعبون على اعلى مستوى، ويعني شفنا امس اشرف حكيمي يعني اكثر لاعب اعتبر عندهم اشرف حكيمي واصغر لاعب فيهم كانوا اطفال المباراه.
2: نعم يعطيك العافيه ابو مجيد
0: سامي. علي ابارك هذا المنتخب ذكر التعادل، الكل قلل بسبب الواقعيه والاسماء الفارقه بين الهدف المنتخبين، لكن نعم مبارك بالنقطه لان هذه دائما التطور اللي مطلوب من الفريق، احنا ما نطلب من افرقتنا انه ينافسون، نطلبهم منهم التدرج في المنافسه، ونتمنى ان المنتخب وقطر يستفيد من هذه النقطة ويبني عليها.
1: شكرا لك.
2: العافية يا أبو مجيد، شاكرين لك هذا الاتصال كابتن.
1: أدركنا الوقت.
2: أستراليا إيه أستراليا فاجأت الكل بالفوز على تركيا، يمكن أستراليا كانت مع منتخبنا في مجموعة وإحنا كنا يعني متفاجئين ان المنتخب الاسترالي ما كان يعني قوي بصراحة.
1: ولا تقول إنك توقعت إن أستراليا بتفوز.
3: لا.
1: شويانا يعني. ما توقع.
3: انت قلت منتخب نفوز وخساره مع الاستراليين،
2: لكن استراليا يعني قاومت اعتمدت على الهجوم المرتد ونجحت في الفوز، وهذا فوز مهم على المنتخب التركي.
3: انا ما استغرب من استراليا انه يفوز بعد على اي فريق عالمي لان عنده الثقافه وعنده الامكانيات الجسمانيه والبدنيه، لكن استغرب ان تركيا تخسر.
1: صحيح. بس ما في اي لاعبين تم اضافتهم للمنتخب الاسترالي. ليش المنتخب الاسترالي طلع بهذا الشكل؟ ومثل ما قلت انت مستغرب من المنتخب التركي، لان المنتخب التركي يملك اسماء كبيره وتلعب في وتنشط في اكبر الدوريات الاوروبيه
3: وتخسر في المباراه الافتتاحيه. يمكن بعد ما حاسبينها ثلاث فرق يمكن يصعدون.
1: نعم. ما في شيء اسمه حسبه يا طلال. وين
2: هذه المجموعه؟
3: لا هو اكيد ما يبي يخسر.
2: استراليا تركيا معاهم كابتن امريكا والباراغواي، الصوره وضحت والله للحين
3: امريكا اكيد رايح تصعد. أداءها الصراحة كان
1: خلصين من موضوع أمريكا.
2: خلني أتأكد من المجموعات لأن أنا يعني
1: مجموعات كثيرة
2: 48 منتخب 12 مجموعة، فأنا محتاج أن أنا أراجع المعلومة اللي قلتها. وأنت تسولف كيف؟
3: نعم.
2: لا صح انت صح, صح.
1: أنت بقول لك تعرف شو نسوي؟ حط الجدول في الشاشة قدامك عشان ما نقدر نحفظهم
2: احنا. نروح أعزائي المتابعين،
3: بس استراليا ضمنت كذي أن هي قربت من دور 16.
1: صحيح صحيح, صحيح.
2: مو 16 كابتن،
3: 32
2: ريض على
1: بعيد انت عن 16
3: كأنك نهائي.
2: العازمي يقول وسط البرازيل في اليوتيوب، وسط البرازيل يعاني من بطء شديد وهذا البطء هو سبب عدم التركيز والخسارة. شكرا لك، تكلمنا عن كاسيميرو، تكلمنا عن برونو غيمارايش،

0: في هذه النقطة. اسماعيل صبيري خلف محمود خلف يقول يلعب كمهاجم وهمي، وميونخ كان من المفترض أن حسم صفقته قبل كأس العالم، منتظر الإعلان عن انتقاله بعد كأس العالم. منتخب سويسرا
1: طلع صبيري، أنا عارف أنه في لاعب مغربي بيروح بايرن ميونخ، طلع صبيري
0: هذا هو اسماعيل صبيري في ايندهوفن. وهي بيقول منتخب سويسرا منتخب تقليدي مثل الدول الاسكندنافية، قوي مع الاقواي وعادي مع الصغار. كابتن نفتح ملف مباريات اليوم، اول مباراة الساعة 8 بتوقيتنا. حلو اول شيء توقيت والله؟ لا الساعة 8
2: 8 حلو اكيد،
1: بس تبي مباراة زينة عاد؟
2: لازم
0: لا كابتن طلال بيشوف ترى اي مباراة
2: لازم مباراة نطلع كلهم
0: كوراساو والماني،
2: يمكن اطلع 5 دقائق منهم.
1: هذه المباراة يعني خل بشكل سريع طلال، هذه المباراة محسومة تقريبا للمنتخب الالماني، واحنا عارفين كرة القدم ما في شيء محسوم، لكن المنتخب الالماني على كعب وتاريخ ومثل ما قال محمود يمكن ما يذكر الحين كمنتخب منافس، لكن من يروح الادوار المتقدمة راح تكون عليه الضغوط اكثر، لكن اكيد هو الطرف الافضل في هذه المباراه.
2: والالمان عندهم عباره ان المستحيل ليس المانيا يعني، وتتوقع منهم انه يوصلون
0: في كم النتيجه؟
2: اتوقع ان توصل ل4-1.
0: حلو،
2: وهذا الهدف اللي بيسجلونه.
0: وانت تقول اتوقع توصل، قلت يمكن تبالغ شوي. يعني تقول 9-10.
2: لا لا
1: اذا خلينا نتكلم عن اليابان وهولندا، احنا عارفين اليابان
0: هولندا فريقها،
1: المنتخب الياباني والثقافة اليابانية حاطين تارجت 2050 انه ياخذون كاس العالم، ومنتخب الياباني قاعد يصير بشكل متدرج، واحنا عارفين هاني في الفترة والسنة الأخيرة يمكن فائز على معظم المنتخبات الأوروبية اللي واجهها. فهذه المباراة اليابان هولندا، هل الطواحين مستشعر؟ انا اسال دي السؤال لان اذا ما تحترم اليوم هاني الخصم راح تروح، يعني اليابان مش اليابان الأولية.
0: شفت اليوم احنا شغلنا على امس ان المغرب هي البرازيل، اليوم اتوقع اليابان هي هولندا.
2: شوف استبعد،
0: انت استلمتني في مباراه المغرب والبرازيل، انا استلمت في هذه المباراه.
2: استبعد اليابان وكوريا ولا تقارنهم مع احد، لانه هذين بروحهم فريقين عالميين.
0: صحيح.
2: واللي يقدمونه في الملعب الحين ما قاموا يقدمون المفاجاه، قاموا يقدمون الابداع قدام اي كان.
0: صحيح.
2: سواء عاد هولندا البرازيل الارجنتين، لكن انا بعرف الحين اللي توقع فوز فرنسا في 2018 والمانيا في 2014 والارجنتين في 2022 توقع هولندا تكون بطل 2026. انتم شلون تتوقعون اليابان يفوز على هولندا؟
0: من هولندا بتفوز بكاس العالم بمنفس ديباي وكاكبو كابتن؟
2: لا توقعات بس، هذه هو اللي توقع صحيح ثلاث نسخ،
0: هاي مضروب التوقع.
2: انا اتوقع اليوم تصير النتيجه 2-2 واليابان بيكون الطرف الافضل.
0: تذكر هاي نتيجه من محمد سمعتها؟
1: نتيجتك
0: 2-2.
2: ايه شوف اليابان الطرف الافضل في المباراه.
1: انا شنو اتوقع؟
2: انت 2-1 قلت اليابان.
1: 2-1 اليابان.
0: اه شفت شفت ال
2: لكن بتكون مباراه صراحه ممتعه. مع ان الهولنديين ما اقنعوا في مبارياتهم الاخيره الوديه.
0: كابتن هولندا عندها خط دفاع بقياده فان دايك.
2: نعم.
0: وعندها خط وسط يعني عد واختار
1: وغلط.
0: من ديونغ الى رايندرز الى جرافنبرغ الى لكن اذا جي للهجوم ما في.
2: والله شوف ديباي مهاجم ممتاز بس يلعب بمزاجيه، يعني ما يؤدي المطلوب منه.
0: استعراضي تحسه احيانا.
2: والمهاجم الثاني الاقرع لاعب الدوري الايطالي
1: في وين؟
2: في الدوري الايطالي.
0: مهاجم اقرع كابتن.
1: مهاجم اقرع هولندي.
2: اي يلعب وياهم في الهجوم، هذه مهاجم شرس بعد.
0: ملن ملن ملن ملن روما.
2: روما نعم. فاتوقع يعني هولندا قادره ان تقدم.
0: كل اقرع فنان كابتن.
2: هو هاللون دايما.
0: انزين 2-2
2: النتيجه.
0: هذا بالنسبه لمباراه اليابان وهولندا. عندك شيء محمد عن هذه
1: المباراه؟ خلاص نروح مباراه الثالثه.
0: السرعه كابتن، عنصر السرعه في المباراه. انا اعتقد ان هولندا لازم ما اعرف شو اقول، يعني ما تجاري اليابان في السرعه، لازم هي اللي تهدئ الرتم اعتقد، يعني هذا كتصور مبدئي للمباراه.
2: شوف اذا يتحق الاستحواذ بيكون عنده اليابانيين. واليابان

0: اليابانيين ما يلعبون اللعب السريع اللي قبل اللي كان مفاجئ او صحيح. مرتد، لان الكره دائما عندهم. لكن ان طلبت منهم المرتد فهم قرن عليها، بس لا تجيهم مرتده مثل ما ياتهم ضد بلجيكا في 2018 على ما اعتقد لما قلبوها عليهم 3-2.
1: صحيح. احنا الهولنديين راح يتعادلون في هذه المباراه.
0: توقعاتي
1: هو متوقع بس مو حاجه. زين صاحب العاج الاكوادور هذه ما في افضليه هاني لان ما في اي مواجهه صارت بينهم.
2: صحيح.
1: وهي مواجهه الاولى الرسميه. بس الفريقين يحاولون يفكون الاشتباك بينهم ويحاولون يعني الكل يحاول ياخذ النقاط الثلاث، واحنا عارفين في تعادل لكن الكل حاول راح ياخذ النقاط الثلاث والفريقين ما يعرفون بعض، لكن مثل ما قال هاني مباراة راح تكون صعبة، الفريقين يمكن متقاربين.
0: نعم.
1: هذه المباراة شلون راح تظهر فيه؟ هل عندك فريق تفضل على آخر؟
0: والله تشوف اللي قدمته البرغواي أمام أمريكا يخلينا تفاجأ من فرق أمريكا.
1: بس برغواي مو فريق زين.
0: بس ما يخسر بالأربعة بذي الطريقة. كان يعني ممر سهل لهم.
2: بس إكوادور أفضل من برغواي.
0: إكوادور أفضل. وساحل العاج مو في التوب. احنا شفناهم في البطولات الافريقيه الاخيره مستواهم في النازل، بس جيل جديد، جيل دروغبا خلص الحين.
2: صحيح.
0: الحين الجيل اللي موجود في كاس العالم تشوفهم غير، يختلفون لفرقها، بس يا ريتهم يلعبون ويركزون على اللعب، لان عادي عندهم ما ينطرد لاعب لاعبين. شفنا احنا جنوب افريقيا
1: وتدخلاتهم اللي تصير في بطولات امام افريقيا
0: عنيفة جدا،
1: عنيفة وتمشي بعض الأحيان يعني.
0: واليوم بتلتقي يعني نفس القوة الأمريكية مع الأفريقية،
1: أمريكا الجنوبية مع
0: الله يعين الحكم.
2: ساعة ثنتين حلوة يعني، شوط واحد نتابع كابتن صح؟
0: والله
1: واحدة ما قدرنا عليها بس.
0: بس شوف أنا بتوقع لك أن هذه المباراة فيها أهداف وايد من الجانبين،
2: ومباراة يعني متكافئة إلى حد بعيد كابتن. نعم. ومدرستين مختلفتين، والإكوادور عندها يمكن واحد من أفضل المدافعين في العالم هذه الفترة، باتشو وهينكابي مدافع أرسنال، فصديقي كابتن تشيلسي كايسيدو، ففي العناصر موجودة، عناصر قوية في المنتخب الإكوادوري.
1: وهناك المخضرم ساديو ماني،
2: أنا عندي يعني ملاحظة على توقيت المباريات، فوق التوقيت يعني، أقصد المباراة دائما تتأخر، يعني مو عشر يقولون عشر يعني عشر تبدأ المباراة، لا عشر وثلاث دقائق وخمس دقائق، وهذا الشيء مو موجود في أوروبا. أوروبا إذا قال لك مثلا
0: بالدقيقة
2: الساعة ثمان
1: بس
2: ولا مباراة محمد،
1: حتى الاتحاد الدولي لما يقول لك الساعة ثمان
2: محمد ولا مباراة بدأت في
1: لا بس قصدي أنا برا في السابق يعني ما ادري، بس هل
2: ما اعرف شو المشكله، لكن ولا مباراه بدات يعني تقريبا معظم المباريات ما تبدا
0: من الجو، يمكن
2: من الجو أو من التنظيم ومن ايش رايك في هاي الدخول اللاعبين قبال بعض كابتن في النشيد الوطني؟ حلو، عجبتك الفكره؟ والله
0: حلوه هي، بس كفكره يعني
2: كل اللاعبين يعني مو بس الاساسيين.
1: شفت انت شفتوا الاصداريات اللي سووهم النايكي حق لاعبين حق منتخب اسبانيا؟ صدريات تلبس كلها ثلج، جوتي الله يعزك كلها ثلج.
2: حلو. نايك.
1: إيه نايك.
2: إيش معنى هاي إسبانيا؟
1: ما أدري، بس الإسبان هم اللي بدوها فحق التخفيف من الحرارة.
2: المنتخب السويدي كابتن، لأن باقي أربع دقائق ونختم، المنتخب السويدي أمام المنتخب التونسي اللي آخر مبارتين وديتين يمكن خسر أمام ثلاث دقائق. أوكي، خسر أمام منتخب البلجيكي وممكن تهز ثقته في نفسه في مباراة اليوم.
0: السويد 3-1.
1: نفس توقعي.
0: وأنا أشوف أن منتخب تونس هو أقل المنتخبات العربية حظوظ في الفوز أو حتى التأهل كثالث.
1: عن هذا عن الفرق المنتخبات العربية.
0: نعم.
1: المنتخب أعتقد هون السويدي منتخب جدا جيد.
2: تأهل بصعوبة.
0: عبر
2: الملحق.
1: بس لا مو في هذه المباراة، أعتقد على حساب المنتخب التونسي. المنتخب التونسي أصبح مو بنفس المنتخب المغربي والجزائري فنياً في السنوات الأخيرة.
2: وعنده مهاجمين كابتن يعني جوكيرس أو يوكيرس مثل ما يعني البعض يطلق عليه، وإيزاك، ما أعرف إيزاك هل وصل لهذه البطولة وهو في يعني كامل الجاهزية البدنية والفنية أو لا، بس الأكيد إنه في حال مشاركتهم ما في طريقة غير الأربعة أربعة اثنين يعني.
1: في لاعب ترى صومالي سويدي اسمه طه علي جاي من الصالات راح يلعب، ما ندري عاد هو راح يدخله. بس طلع لازم تشوف.

0: لا اكيد بنتابع المباراه واجواء كاس زمين. العالم تخلي الكل يكون جاهز.
1: زميلنا فهد بوشيري كاتب في بث اليوتيوب: البرازيل لا تعاني من ازمه مواهب بل من ازمه توظيف للمواهب، لذلك ارى ان مستقبلها مشرق لان العناصر موجوده وما ينقصها فقط هي هو منظومه فنيه قادره على تحويل الجوده الفرديه الى قوه جماعيه.
2: كلام جميل، لكن هذه البرازيل في النهايه ما ننتظر، يعني هتقولها دائما للمنتخبات الاخرى.
0: فهد ايش دخله في البرازيل؟
1: هو يقول رايه، يقول رايه، يشجع لا يشجع البرازيل،
0: يشجع اوغندا هو. صدق
2: زين، شكرا لك يا طلال.
1: العافيه كابتن طلال، ودنا ندردش ليل لليل، يعني للساعه 8 ليل ما نتابع كره ساو، لكن احنا ملتزمين بوقت في تلفزيون البحرين واذاعه البحرين.
2: اذا وصلنا اعزائنا المستمعين، شكرا لك هاني، شكرا لك اخونا وزميلنا والكابتن والمحلل طلال حسن، شكرا ايضا موصول لفريق قناه البحرين الرياضيه وتلفزيون البحرين حسن السماهيجي، المخرج حسن السماهيجي، وايضا لفريق العمل ومخرجنا خليل ابراهيم واختنا ليالي عاشير فمالا.
3: بحرين FM على هواك.

نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوم وتوضا، صل وقرا، تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

وصوت الناس اللي نحبهم. بحرين الأم فيها مكان دايما للفرح. إذا كنت تحب السامري، بحرين الأم على هواك.

بروحك في السيارة؟ متضايق من الزحمة؟ ثبت الموجة على 93.3 FM. بحرين FM دايما على هواك.

مع صافرة البداية ومع كل هدف تهتز المدرجات ومع كل لحظة تصنع التاريخ. موعدكم يوميا مع FM مونديال، البرنامج المختص ببطولة كأس العالم 2026 على بحرين. FM أخبار المنتخبات، نتائج المباريات، التحليلات، النجوم، المفاجآت وكل ما يدور في أكبر حدث كروي على وجه الأرض. عيشوا أجواء المونديال لحظة بلحظة في FM مونديال. الساعة الثانية ظهرا على بحرين FM. المونديال يبدأ من هنا والكرة تجمعنا.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: واللي له الحسنى على كلب الذال الشيخ عيسى من صميم الصميمي، من سيبه الجودي كما الغيث مسبال، عم الربا والسهل وحي الهشيم.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: رحلة الذكريات ما بين أغاني الثمانينات والتسعينات. الله يا ذاك الزمن فيه المعاني واللحن. نميل للطرب الأصيل ونسترجع الوقت الجميل.
1: بحرين FM على هواء.

عيش أجواء الملعب من بيتك مع باقة طلبات برو السنوية. استمتع بالمباريات على تود من 77 ل 30 دينار. استعد لكل هدف ولحظة حماس. العرض محدود. تطبق الشروط والأحكام.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: نفسي عزيزة وابوي الشيخ رباني عيسى وهو كاسب العليا وحاميها، نشيت بحماه أنا وإخوتي نرقى، شم المكارم إلى أعلى معاليها، المجد والحمد والطولات مسلكنا، ندور الأمداح لو صعبت مراقيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: عيش أجواء الملعب من بيتك مع باقة طلبات برو السنوية. استمتع بالمباريات على تود من 77 ل 30 دينار. استعد لكل هدف ولحظة حماس. العرض محدود. تطبق الشروط والأحكام.
1: أنت تختار وإحنا نلبي. عيش الجو معانا مع كل جديد في عالم الأغاني والألحان. بحرين FM على هواك.

0: عيش أجواء الملعب من بيتك مع باقة طلبات برو السنوية. استمتع بالمباريات على تود من 77 ل 30 دينار. استعد لكل هدف ولحظة حماس. العرض محدود. تطبق الشروط والأحكام.
1: بحرين FM على هواك.

0: عيش أجواء الملعب من بيتك مع باقة طلبات برو السنوية. استمتع بالمباريات على تود من 77 ل 30 دينار. استعد لكل هدف ولحظة حماس. العرض محدود. تطبق الشروط والأحكام.
1: مع صافرة البداية ومع كل هدف تهتز المدرجات، ومع كل لحظة تصنع التاريخ. موعدكم يوميا مع FM مونديال، البرنامج المختص ببطولة كأس العالم 2026 على بحرين. FM أخبار المنتخبات، نتائج المباريات، التحليلات، النجوم، المفاجآت، وكل ما يدور في أكبر حدث كروي على وجه الأرض. عيشوا أجواء المونديال لحظة بلحظة في FM مونديال.

0: الساعة الثانية ظهرا على بحرين اف ام. المونديال يبدأ من هنا والكرة تجمعنا.
1: جديد الفنان مديان تغيب الغيبة.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: يزهى الفخر باللي لبوسه زهابه، عيسى الخليفة والحسب يحتميبه. يا شيخ من ناشه زمانه بنابه، وانحى عليه بمخلبه بالتريبه. ما غيركم من يلتجي في جنابه، يطفي لضاه ويتجي عاللهيبة.
0: من أشعار الشيخ محمد أبا الغنيم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: عيش أجواء الملعب من بيتك مع باقة طلبات برو السنوية. استمتع بالمباريات على تود من 77 ل 30 دينار. استعد لكل هدف ولحظة حماس. العرض محدود. تطبق الشروط والأحكام.
1: بحرين FM على هواء.

0: اف ام
1: لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هدي قوم وتوضا صل واقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: عيش أجواء الملعب من بيتك مع باقة طلبات برو السنوية. استمتع بالمباريات على تود من 77 ل 30 دينار. استعد لكل هدف ولحظة حماس. العرض محدود. تطبق الشروط والأحكام.
1: عالم من الأغاني والذكريات وأرق الكلمات نسمعها ونعيشها على بحرين أف أم. بحرين أف أم على هواك.

بروحك في السيارة؟ متضايق من الزحمة؟ ثبت الموجة على 93.3 FM. بحرين FM دايما على هواك. ثبت الموجة على 93.3 FM.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: هلوا به الناس والبحرين قامت له مثل العروس التي تفخر بواليها. عف وعفى واكتفى بالنزر من ماله، أما المبالغ يفرقها ويسديها. 65 عاما في البلد حكمة، مشكور مذكور في أقصى نواحيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: بحرين اف ام
1: وبحلف لك
2: فتلو مين
1: هشيلك برا حساباتي وما سموح لك

لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى صل وقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: شيخنا أبو حمد حاش الثنا كله، جمل الناس والبحرين بأفعاله، خصها الله بالعليا لبو سلة، والنصر من عزيز الشان يبراله.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

مع صافرة البداية ومع كل هدف تهتز المدرجات ومع كل لحظة تصنع التاريخ. موعدكم

0: مع FM مونديال، البرنامج المختص ببطولة كأس العالم 2026 على بحرين. FM أخبار المنتخبات، نتائج المباريات، التحليلات، النجوم، المفاجآت، وكل ما يدور في أكبر حدث كروي على وجه الأرض. عيشوا أجواء المونديال لحظة بلحظة في FM مونديال. الساعة الثانية ظهرا على بحرين FM. المونديال يبدأ من هنا والكرة تجمعنا.
1: جديد الفنانة ناتاشا الصرداء،

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: حما ساحة البحرين 50 حجة تبدل بها حال العسر باليسر حال حماها بحد السيف وادرك مناها تتبع عداها والحق الضد غربالي.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: عجز تحدد إحساسي
1: عظيم إحساسي ومن الشوق فيني شي ما ينقال.
2: أنا رهين الشوق والإحساس والجرح الدفين، وأنت رهين الأمنيات الخافية والمعلنة. يا سيد إحساسي تغيب وينقطع حبل الوتين، وقلب أفكاري وحط كل احتمال وأسكنه. الناس بعض أيام يشتاقون ويهزهم حنين، وأنا يعلمني الغياب أشتاق لك طول السنة.
1: أنا مشتاق
2: ما كان كل اللي اخترته بقلبي على إحساسي أمين، خليتني بعد الثقة أسكن حديث الألسنة.
3: خليتني بعد الثقة أسكن حديث الألسنة.
2: بحرين FM على هواك.

ذبحني ذبحني.

بحرين اف ام على هواك.

عسل من اللي ذاقك.

0: مع صافرة البداية ومع كل هدف تهتز المدرجات ومع كل لحظة تصنع التاريخ. موعدكم يوميا مع FM مونديال، البرنامج المختص ببطولة كأس العالم 2026 على بحرين. FM أخبار المنتخبات، نتائج المباريات، التحليلات، النجوم، المفاجآت وكل ما يدور في أكبر حدث كروي على وجه الأرض. عيشوا أجواء المونديال لحظة بلحظة في FM مونديال. الساعة الثانية ظهرا على بحرين FM. المونديال يبدأ من هنا والكرة تجمعنا.
1: جديد الفنانة نتاشا الصدى.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: قالوا دعونا نسير ونطلب العلا من كف عيسى وتغنينا وهايبها. حلال صعب الأمور انحل مشكلة بالراي والسيف وافكار يلولبها. ولو جميع الملا بالفضل تارده يوم انقضت كل نفس شان نايبها.
0: من أشعار محمد العبد الله العوني. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: الشعور اللي تمتم فيه واصل من عيونك قبل تتكلم وصلي. لا تقيس الحب من باب التواصل، انشغلت احيان وانت تتصل لي.
1: طول الغابات ليه للحين غايب ما علمك؟
0: انت ما انت بدنيتي تحصيل حاصل، انت اجمل شيء بالدنيا حصل لي.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: في مملكة شيخ عن اللوم معزول، ابن علي عيسى شقى كل عيال، من له مضيق

0: دايم الدوم مدهول وكفن بنضح الجود للمال بالذال.
1: من أشعار سليم بن عبد الحي: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

لملم أشياءك خلاص عني ارحل ابتعد خذ هداياك وأغانينا حكاية من ورق خذ سوالفنا وأمانينا رسائل تختنق خذ عطورك يا حبيبي دافي أنفاسك حضورك أمس انتهينا.

أناقة الكلمة وحضور الصوت وتناغم اللحن. تتجدد يوميا على موجة 93.3 FM بحرين FM على هواك.

توقع خيانته لي. أنا ما كنت متوقع خيانته لي وأنا أحسبه في الناس شغلي. كم حذروني من هواهلي